0: إلهي، قد تزينا بألوان الحياة وصنعنا من أمانينا بروجا وصروحا، ومع الشوق إلى الدنيا درجنا وملأنا جبهة الشمس جروحا، وسقيناها طموحا، ونسجنا للغد المأمول جنات حسانا، وأطعناك وسرنا في هدى الدين زمانا. لم نحمل غدنا أكثر مما ترتضيه، كل شوق من رؤانا فرضك المشروع فيه. يا إلهي حقق الآمال يا رب، فقد جئنا بها بين يديك وعقدناها على أن توكلنا عليك. أسعف المكروب فينا واقبل التائب منا، وارزق المحتاج يا رب، وأطعم كل فم، واشف مرضانا ونولنا منانا. يا هدانا يا رجانا، لم نحمل غدنا أكثر مما ترتضيه، كل شوق من رؤانا فرضك المشروع فيه. يا إلهي
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

ملهاش لازمة، كل ما مر في اللحظة أزمة بقدر أسافر زي النجمة، روحي تلف تقول يا إلهي متعي الدنيا ملهاش لازمة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: 10 الصبح على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح، يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: للراديو 90 90، هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. وفي اجتماع آخر مع وزير الصحة تابع رئيس الوزراء جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، كما تناول الاجتماع المراحل المتعلقة بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد وكذلك تسجيل المستحقين إلكترونيا وحوكمة الصرف تحقيقا لوصول الدعم لمستحقيه. ولرحلات عودة الحج السياحي البري وصلت إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية في طريقها إلى ميناء نويبع المصرية، وذلك بعد انطلاقها من الأراضي المقدسة عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظير الباكستانية محمد إسحاق دار أكد خلال اتصال هاتفي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى تفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بحث مع وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان بيرويز شهبازوف سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة. ورياضيا، منتخب كندا فاز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
2: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 90-90 FM. النهاردة 2-6 التلات، يا رب تكونوا تلاتكم سعيد. بتقلقوش، النهاردة الحلقة مختلفة وفيها كذا حاجة كده حلوين إن شاء الله يعجبوكوا. مش هنحرق بقى، اللي عايز يعرف يفضل معنا طول الساعتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة بس تبقى نهارا 36 وبالليل 24، اسكندرية نهارا 32 وبالليل 21، الإسماعيلية 36-23، العريش 30-19، شرم الشيخ والغردقة 38-27. يلا انتشروا أيها الصبحوية وصبحوا علينا في كل مكان وفي كل زمان على الواتساب في الراديو 90-90-010-400-90-90-4.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: يا صبحوية يا أهل السعادة، بيقول لك خطوات على طريق السعادة. واحد من أشهر المواقع الأجنبية في مجال الصحة النفسية نشر خطوات بسيطة محتاجين نمشي في طريق السعادة بالخطوات دي. شوف إيه اللي يناسب يا باشا مزاجك ومزاجك ونشوف هينفعنا منهم إيه. بيقول لك الشكر، انك تحس بالامتنان لاي حد بيقدم لك اي خدمه، تحس بالامتنان ناحيه عيلتك واصحابك والناس القريبين منك، وتشكر وتقدر وجودهم دايما حواليك. العطاء، انك تدي احسن ما عندك للناس اللي تستاهل فعلا احسن ما عندك. المساعده، انك تساعد اي حد محتاج بكل اللي تقدر عليه، وتساعد كمان الناس اللي هم كمان ان هم يساعدوا غيرهم، يعني تنشر فكره المساعده. الاكل الصحي ده من خطوات السعاده، أكل كويس متوازن، اهتم بكل حاجة بتدخل للجسم. التمارين الرياضية عشان نحافظ على صحة الجسم وناخد بالنا منها، وياريت لو تشجع كمان غيرك على ده. مقلقوش، أنا شخصية رياضية رهيبة. الراحة، ادخل بقى الحاجة الحلوة بقى. النوم بقى، انك تنام نوم حلو كده وتاخد القسط المهم من النوم، وتاخد وقت راحة كده وانتخ حلو تفصل فيه بقى من الشغل والمشاكل ووجع الدماغ وهكذا. الخبرة، انك تتعلم حاجة جديدة ويبقى لك خبرة فيها وتجرب حاجات عمرك ما جربتها قبل كده. يعني اليومين دول يا جماعة، بس يعني فيما بعد هقول لكم انا بتعلم ايه. انا بتعلم حاجة اليومين دول، بدأت حاجة جديدة خالص، يعني شحط كبيرة اهو، بس بدأت اتعلم حاجة مختلفة تماما وغير متوقعة، هقول لكم لما اخلص على تفاصيل التجربة. بس مبسوط انك تخصص لنفسك وقت دايما تعمل فيه الحاجة اللي بتسعدك انت وتحسن نفسيتك انت، وكمان تخصص وقت لعيلتك، وقت للولاد، وقت للصحاب. محتاج تقرب اكتر من كل دول، انك تكون اجتماعي اكتر وتكون علاقات بناس اكتر في المحيط بتاعي وتعرف على ناس جديدة، انك تهتم بصحتك النفسية وما تتمسكش باي مشاعر سلبية تضرك. بالتمرين، عارفك هتقولي ازاي، اقولك بالتمرين، واحدة واحدة نتعلم. وانك تبعد نفسك عن المواقف اللي بتقل منك، اللي بيقولوا عليها بالبلدي كده مواقف مهينة. ابني انت مش من حق اي حد يقل منك ابدا. انك تحدد هدف في الحياة وتسعى علشان تحققه، انك تدرك اهميتك في الحياة، وان انت وجودك في حد ذاته ده اضافة عظيمة جدا جدا، وانك توري الناس حواليك ان هم كمان وجودهم في الحياة ده اضافة رهيبة قوي قوي قوي قوي. الناس محتاجة تحس بقيمتها، فخليك انت الشخص اللي بيحسس الناس بقيمتها، وابتسم وتفائل وقول يا رب. صباح الخير، صباح الفل، انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. يلا كل الصبحويه ابعتوا لي اساميكم كده، يلا شروه واحده على واتساب راديو 90 010 400 90 4، في رساله واحده مش 600 رساله، رساله واحده سطر واحد عشان انا بقراها من بره. يلا

يلا بينا نصبح على إلهام بدر وصبح على محمد الليلي وبنقول له مبروك من صديقه اللي بيصبح عليه إبراهيم زكي وإحنا بنبارك له معاك يا معلم. هند صباح الفل، كمان صباح الفل يا نوسة، صباح الفل هبة الله، صباح الفل طارق عبد الحكيم، طارق ريكا ومكرم مبرنا حبايبي، سعد صباحكم، نسرين صباح الفل، أفراح صباح الهنا، كنت فين امبارح، خالد الخولي صباح الفل، أميرة وأميرة صباح الفل، وفي أمير كمان صباح الفل، حنان نعيم زك حنان صباح الجميل، عبد الهادي صباح الفل، نور إيواس صباح الجمال، أحمد إبراهيم صباح الفل، طارق عبد الحكيم صباح الفل يا عريس. أنتوا كمان صباح علينا على واتساب الراديو 90 90 410 490 90 4 0 10 490 90 4. مروجي صباح الفل كمان منورانا. ومن الأخبار اللي معنا سريعا كده، اللي طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق أعلن بدء تشغيل تجريبي لمشروع مترو اسكندرية أبو قير، هيكون في مارس 27. المترو الجديد هيكون مصمم ومجهز على أحدث مستوى، وهيتكامل بشكل مباشر مع مشروع إعادة وتأهيل وتطوير خط ترام الرمل لربط أحياء اسكندرية بالنقل الجماعي.

نسلم على محمود طالب. يا حوده صباح الفل، صباح الفل الاسكندراني منورنا، صباح الفل مريم الحناوي، وصباح الفل هبه، وصباح الفل فواز. اهلا بكل الصبحويه، دايما بنبدا مع بعض صباحك ومطرحك كل يوم من الاحد للخميس الساعه 7 صباحا. تعرف ان زي النهارده اول يوم يظهر التليفون في العالم؟ ايوه، بس سنه كام بقى؟ 1875. يعني الحديده اللي احنا ماسكينها دلوقتي اللطيفه اللي بتخلينا نعرف كل حاجه في الدنيا، اول مره ظهرت بقى بدائيا كده 1875 لاول مره في العالم، بعد ما نجح الكسندر جراهام بيل في اختراع التليفون. صباح الفل، ربنا يملى حياتكم سعاده، فل يا فل الفل.

نصبح على يوسف مجدي وياسمين وجوزها عيد ميلادهم النهارده. ما قلتيش اسمه ايه؟ يسعد كل سنه وانتم طيبين. لافين صباح الفل، وفاء صباح الهنا، صباح الفل كمان لدرش، يسعد صباحكم جميعا. هنبدا البرج في الدرج بدري شويه النهارده علشان عندنا فقره هتطول معانا شويه. يلا بينا يا جدي. بيقول لك الزحمه اللي في دماغك ساعات بتمنعك من انك تاخد بالك او تسمع اصوات تانية بتقول الكلام زي الفل، فهدي الزحمه دي شويه واسمع الاصوات اللي تستاهل تتسمع. يا دالو، من اهم مميزات حضرتك انك ما بتاخدش خطوه الا ما تكون عارف بتحط رجلك فين، وده حلو على فكره. كمل. الحوت، ساعات الاعتذار او كلمه اسف او غصب عني عملت كده ما كنتش اقصد بتفتح ابواب ما كنتش متخيل انها موجوده اصلا. الاعتراف بالغلط ما بيقللش منا خالص. المقاوحه بتضيع حاجات كتير حلوه. الحمل، المتفاجئ ان مرحلة بعد العيد ان شاء الله بدأت من امبارح خلاص تشطب، وجي الوقت بقى انك تواجه كل اللي كنت بقلله. خلاص مرحلة بعد العيد بدأت، يلا شيل. الطور، مش لازم كل حاجة تكون مثالية زي ما الكتاب بيقول، المهم بجد ان كل حاجة تعملها تكون من قلبك، تكون حاطط فيها كل مجهودك وتفكيرك ومشاعرك. الجوزاء، اللمة الكتير مش دايما بتكون لمة كدابة، ما تعممش، وانت مع المواقف المتكررة هتكون عرفت تفرق كويس بين الناس اللي بتهيص في الهيصة كده وتهيص والناس اللي فاضلين جنبنا وبيفضلوا مهما حصل. طب السرطان، مش كل الناس تستاهل تشوفك من جوه، دي كلمة محتاج تسمعها وتقولها لنفسك اليومين دول، مش كل الناس يا سرطان تستاهل تشوفك من جوه. طب الأسد، محتاج تحسن علاقتك مع ناس كتير انشغلت عنهم وما يستاهلوش انك تبعد عنهم كده. العذراء، فرمل اللي في دماغك اليومين دول. يا ميزان، انت محتاج تخرج اللي جواك اول باول حتى لو بينك وبين نفسك. العقرب، في الحياة الواقعية مفيش حاجة اسمها اي حد يخرج من حياتي بالسلامة، في ناس معينة لازم نبقى باقيين عليها، ما بلاش نبقى بايعين قوي كده مع الكل. القوس، بتحاول دايما تقدم كل اللي عندك عشان تجامل وتخدم اي حد حتى لو العلاقة مش قوية، وده بيترد صدقني. النهاردة 2/6، كل العيد ميلاده النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد يا أحلى مواليد وعياد ميلاد. معظم الوقت العيد ميلاده النهاردة بيقولك بيحب يسمع الناس وبيبدي تعاطف مع الناس، وده بيؤثر عليه. يعني خلي بالك، متسرع شوية في القرارات بس متحمس كده وحركه فراك كده وعسل يا عسل. بعد فين لياليك عندنا فقرة عظيمة جدا عايزكم تركزوا فيها، حاجة حلوة جدا. لسه مكملين صباحكم ومطرحك على راديو 90 FM. موعدنا دايما من الحد الخميس من 7 ل 9.

في 1 يونيو من كل سنة 24 من شهر بشنس بالتقويم القبطي بتحتفل مصر بذكرى جميلة جدا، ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر. ورحلة دي عدت فيها العائلة المقدسة على حوالي 25 موقع مقدس في محافظات مختلفة، وشهدت على رحلة جميلة وعظيمة جدا زي دي مصر شهدت عليها والمحافظات، مرورا بالقاهرة وادي النطرون لحد المنيا ودير المحروق بأسيوط. احتفالات رحلة العائلة المقدسة في مصر تم إدراجها عشان تبقى عارف في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي سنة 2022، وده للتأكيد على قيمة هذه الرحلة للعائلة الروحية والرحلة الروحية والثقافية والإنسانية الفريدة. خلينا ناخدها كده زي حدوتة نقولها مع بعض علشان اللي ما يعرفش يعرف شوية معلومات عن هذه الرحلة الجميلة الروحانية للعائلة المقدسة في مصر. ليه سافرت على العائلة المقدسة؟ نبوءات قديمة توقعت ميلاد طفل في بيت لحمة هيكون ملك، فمالك فمجموعة من ملوك الشرق راحوا لملك اليهودية وقتها اللي كان بيحكم فلسطين وكان اسمه هيرودس، فقلق وخاف للطفل ده ياخد الحكم مكانه، فعمل ايه؟ امر بذبح كل طفل عمره اقل من سنتين. فظهر ملاك ليوسف النجار والسيدة مريم العذراء وقال لهم سافروا مصر، وبدأ خط سير العائلة المقدسة. اتحركت العائلة المقدسة من بيت لحم لغزة لحد محمية الزرانيق، ودي موجودة في غرب العريش، وهنا مصر بدأت. دخلت مصر من خلال صحراء سيناء من ناحية الشمال، ودي المنطقة دي اسمها الفارما، موجودة بين العريش وبورسعيد، ودخلت مدينة بسطة بالقرب من الزقازيق في الشرقية، وبتبعد عن القاهرة 100 كيلومتر من الشمال الشرقي، وفي المكان ده السيد المسيح أنبع عين ماء، والمدينة دي كانت منتشر فيها عبادة الأوثان. ولما دخلت العائلة المقدسة سقطت عبادة الأوثان، فاللي حصل رد فعل الأهل عملوا للعائلة المقدسة بطريقة مش كويسة، بطريقة وحشة، فقرروا يمشوا ويكملوا رحلتهم بهدوء ويتجهوا نحو الجنوب. وصلوا للمسترد، بس مش اللي احنا عارفينها، لا مكان تاني، أو المحمى، والمحمى دي نسبة للاستحمام لأن معناها مكان الاستحمام. والسبب في الاسم ده هو أن السيدة مريم حمد سيدنا عيسى أو أحمد سيدنا عيسى وغسلت لبسه هناك، وحتى في رجوعهم برضو عدوا عليها وأنبع السيد المسيح هناك، والنبع ده لسه موجود لحد دلوقتي. وبعد المنطقة دي انتقلت العائلة المقدسة بمركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية، واستضلت عند شجرة معروفة هناك باسم شجرة العذراء مريم، وتحركوا لبلدة تدعى منية سمنود ومنية جناح من خلال نهر النيل، ووصلوا لسمنود نفسها المدينة نفسها، وشعب المدينة استقبلوهم استقبال جميل جدا، وكان في هناك بيقال حاجة كده السيدة العذراء زي فرن كده أو مكان للعجين عجنت فيه السيدة مريم العذراء أثناء وجودها، بيقال عنه ماجور، وفي كمان بئر مياه مبارك باركه سيدنا عيسى بنفسه. ومن سمنود اتحركت العائلة المقدسة للبرولوس لحد ما وصلت سخة وبيخا إيسوس الموجودة حاليا في كفر الشيخ، وظهر قدم سيدنا عيسى والمسيح عليه السلام على حجر، ومنه خدت المدينة اسمها بالقبطية، والحجر ده أخفي وقت طويل بسبب الخوف من سرقته في عصور متتالية. وفي طريق العائلة المقدسة من سمنود لسخة بيقال إنها عدت على بلاد كتير تابعة للغربية وكفر الشيخ، وكمان عبرت في طريقها في براري بالقاس، ومن سخة عبرت نهر النيل فرع رشيد تحديدا لغرب الدلتا، وتحركت جنوبا لوادي النطرون وبارك سيدنا عيسى والسيدة مريم المكان هناك. ومن وادي النطرون اتحركت جنوبا ناحية القاهرة وعبرت نهر النيل للناحية الشرقية متجهة ناحية المطرية وعين شمس، ومنطقة المطرية وهي بالقرب من عين شمس هليوبلس أون، وتبعد عن القاهرة بحوالي 10 كيلومتر. في الوقت ده عين شمس كان بيسكنها عدد كبير من اليهود، وكان ليهم معبد اسمه معبد أونياس.

وفي المطرية استظلت العائلة المقدسة تحت شجرة معروفة لحد النهاردة بشجرة مريم، وأنبع عيسى عليه السلام عين ماء وشرب منه وباركه، وغسلت فيه السيدة مريم لبس يسوع وصبت الماء على الأرض، فنبت في البقعة دي نبات عطري ذو رائحة جميلة ومعروف باسم نبات البلسم أو البلسان، بيضاف لأنواع العطور والأطياب اللي بيصنع منها الميرون المقدس. ومن منطقة المطرية وعين شمس توجهت العائلة المقدسة ناحية مصر القديمة، وارتحت لفترة في منطقة الزيتون في طريقها لمصر القديمة.

وفي طريق العائلة المقدسة من الزيتون لمصر القديمة، عدت على المنطقة الموجود فيها حاليا كنيسة السيدة العذراء الأثرية بحارة زويلة، وكذلك على العزبوية في منطقة كلودبيك. ووصلت العائلة المقدسة لمصر القديمة، وهي من أهم المحطات اللي قعدت فيها هناك في رحلتها لمصر. بس قعدت الأيام كانت مش كتيرة، كانت قليلة، والسبب تحطم الأوثان هناك، وضايق برضو والي الفسطاط، وكان عايز يتعرض للمسيح عليه السلام. ولجأوا آنذاك لكنيسة القديس سيرجيوس أو أبو سيرجا، وبعدها اتجهوا لمنطقة المعادي إحدى ضواحي منف عاصمة مصر القديمة. خدوا مراكب شرعية في النيل من البقعة الموجودة عليها كنيسة السيدة العذراء المعروفة دلوقتي باسم العدوية، وده عشان العائلة المقدسة عدت منها للنيل في رحلتها عشان تروح الصعيد. وبعد كده وصلوا لقرية دير الجرنوس غرب أشنين النصارى، وبعدها أباي إيسوس بيت يسوع، واللي بقى مكانه دلوقتي قرية صنفة بني مزار حاليا. وتحركوا من بلدة البهنسة لبلدة سمالوط، وعبروا النيل ناحية الشرق، موجود فيها دلوقتي دير السيدة العذراء بجبل طير. واستقرت العائلة المقدسة بالمغارة الموجودة بالكنيسة الأثرية. وفي الطريق عدت العائلة المقدسة على شجرة غار جنوب جبل الطير بجوار الطريق المجاور للنيل، وبيقال ان الشجرة دي حيت العديد والعديد من شهدت العديد والعديد من المعجزات، وبيقال انها كانت فروعها بتهبط في اتجاه الارض، واسمها شجرة العابد، واتجهت بعدين نحو العائلة المقدسة نحو أشمون التانية أو الأشمونين، وتحركوا ناحية ديروت وراحوا لقرية قسقام، وهربوا بعدها لبلدة ميرة، وأهل البلدة دي أكرموا العائلة المقدسة جداً.

ومن بعد ذلك توجهوا لجبل قصقم اللي حاليا موجود فيها دلوقتي دير المحرق، وهو من أهم المحطات اللي استقرت فيها العائلة المقدسة، وتسمى المكان ده ببيت لحم الثاني. عاشت فيه 6 شهور و10 أيام، وهناك بقى بعدين هيكل لكنيسة السيدة العذراء الأثرية في الجهة الغربية من الدير، ومذبح الكنيسة حجر كبير كان بيقعد عليه السيد المسيح.

أما خط سير عودة العائلة المقدسة فكان كالتالي: في رحلة العودة سلكوا طريق مختلف انحرف بيهم لناحية الجنوب لحد جبل أسيوط المعروف بجبل درنكا وبركته العائلة المقدسة. فبنادير باسم السيدة العذراء موجود على مسافة 8 كيلو جنوب غرب أسيوط. وبعدها وصلوا لمصر القديمة ثم المطرية ومنها بقى لسينا ثم فلسطين. وبكده رحلة العائلة المقدسة انتهت، واللي كانت استمرت بالتقريب أكتر من 4 سنين، قطعوا فيها مسافة أكتر من 2000 كيلومتر، وكانت وسيلة مواصلاتهم الوحيدة هي ركوبة ضعيفة وسفينة في النيل، ومعظم الرحلة كانت سيرا على الأقدام، رحلة للهروب من البطش ومن الظلم، ورحلة نحو الأمل والمستقبل، رحلة شرفنا بيها جدا الحقيقة في مصر. النهاردة هذا التاريخ يوافق رحلة العائلة المقدسة في مصر، 1 يونيو من كل سنة، 24 من شهر بشنس بالتقويم القبطي. احنا كمصريين بنحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، اللي عدت فيها العائلة على حوالي 25 موقع مقدس في محافظات مختلفة وشهدت على رحلة عظيمة زي دي. أتمنى نكون جبنا المعلومات، ولو أخطأت في أي حاجة أنا بعتذر، لكن حدث زي ده الحقيقة الواحد بيبقى سعيد وهو بيتكلم عنه.

0: 92.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل، أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في زردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: اقفل الشباك مع احمد يونس.
5: بص انت هتقفل الشباك بس عشان مش اغاني قديمه النهارده. النهارده خالد حماد الحقيقه ويستاهل ان احنا نقفل الشباك. المقطوعات الموسيقيه التصويريه لمسلسل خاتم سليمان. على الصوت يا جماعه وعيشوا بقى وقولوا لي رايكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خلال اجتماعه بحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كوجك وزير المالية إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. كما تناول الاجتماع استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذلك استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي فضلا عن جهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم بممثلي كبرى الصحف الكورية ووكالات الأنباء الدولية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الكورية سول. واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا مواصلة العمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. كما التقى اليوم وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال الزيارة إلى سول بممثلي كبرى الشركات الكورية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه سيتم إعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وأوضح ترامب أن اتفاق السلام مع إيران قد يكون أفضل من النصر العسكري. نقابة المهن التمثيلية معت ببالغ الحزن والأسى الفنانة سيهان جلال التي وفاتها المنية فجر اليوم بعد تدهور حالتها الصحية إثر خضوعها لعملية جراحية عن عمر ناهز 54 عاما. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل الحرارة إلى مائل الحرارة على أغلب الأنحاء. اقتصاديون البنك المركزي أعلن أن تحولات المصريين العاملين بالخارج وصلت تحقيق مستويات قياسية. وأوضح البنك أن إجمالي التحويلات ارتفع إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024-2025 بزيادة قدرها 8.5 مليار دولار. ورياضيا، منتخب مصر الأول يواصل اليوم تدريباته اليومية في مدينة أوهايو استعدادا لودية البرازيل المقرر لها الصباح 7 يونيو الجاري في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفراعنة استعدادا لخوض منافسة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في آي بي وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
4: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
5: صباح الخير، أحمد يونس معكم بالراديو 99.

0: It's where it's you decide. Not stop music.
1: Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. صباح اكو مطرحة. Get a feel on.
2: صباح الخير, صباح الفل. بعد نشرتنا المرورية عندنا ميدلي. توقعوا الميدلي هيكون لمين النهاردة؟ بعتولي على واتساب الراديو 9090104. ميدلي عظيم جدا. تعالوا نبدأ ساعتنا كالعادة بتقريرنا المروري لهذا الصباح مع الزميل الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
3: صباح الورد يا استاذ احمد, يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
2: اخبارنا ايه يا صديقي العزيز؟ خلاص الناس رجعت رسمي بقى الشغل خلاص.
3: لا انا حابب بقى اطمن سيادتك والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان الحركه المروريه الان في محافظات الوجه القبلي والبحري والطرق المؤديه اليهم وكذلك ايضا المحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه القليوبيه بدات تتوفر بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من الزراعي ومتجه لمناطق ميت نما ومدخل شبرا الخيمه, عشان كده بيفضل اللي جاي من محافظات الوجه القبلي البحري مستخدم النهارده محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اللي بدات تتوفر اعلى دائري السلام واعلى مناطق بسوس واعلى مناطق البراجيل, والاتجاه الاخر اعلى منطقه الكنيسه المتجه لمناطق المنيب ومناطق المعادي. منزل محور خفق اللي جاي من عند إيري كيزا ومتجه إلى جامعة القاهرة بعض الكثافات هروح نستخدم منزل محور أحمد عرادو أمام محطة مترو المنيب. بعض الكثافات اللي جاية من طريق الصعيد ومتجه للبحر الأعظم, عشان كده محور ربيع الجيزي هيكون بديل. في نطاق محافظة القاهرة أعلى كوبري حدائق القبة بعض الكثافات هو كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهرة, عشان كده كوبري سرار القبة هيكون بديل. والكورنيش الأحجام بتتوافد اللي جاية من معهد ناصر ومتجه لمناطق وسط البلد عند منطقة رود الفرج, هروح نستخدم امتداد أحمد حلمي أو شارع شبرا. في نطاق القاهرة الجديدة منزل كوبري التسعيني الجنوبي بعض الكثافات هروح نستخدم النهارده محور طه حسين او جمال عبد الناصر, والاوتوستراد بعض الكثافات في منطقه صقر القريش هروح نستخدم النهارده محور حسب الله الكفراوي. كوبري اكتوبر احجام النهارده متوسطه, هنستخدم النهارده باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه او نفق الازهر. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: اشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل ان شاء الله.
3: صباح الورد.
2: صباح الفل. صباح الفل.
0: مدلي صباحك ومطرحك.
2: 18 أغنية هي دي عدد الأغاني اللي أصدرها النجم محمد حمائي في ألبوم سمعوني. هو من الألبومات القوية جدا اللي صدرت في الأيام اللي فاتت, وحمائي أتحفنا بمجموعة أغاني كتير جدا لدرجة أنك بتتكلم في عدد 18 أغنية. احنا هنسمع الألبوم كامل دلوقتي بس أجزاء منه الحقيقة, عشان احنا عايزين أكتر من ساعة الحقيقة عشان نسمعه كامل, بس هنسمع منه أجزاء كتيرة جدا من الألبوم. اسمعوا واسمعوا روعة حمائي الحقيقة. وبعد العودة حمائي بيلعبش بجد, ما بيلعبش, وتعاون مع أسماء كبيرة وعظيمة جدا. هنبدأ بالأغاني الدرامية والأغاني التقيلة الهادية, وبعد كده هندخل على الأغاني العالية. علي الصوت وافصل عن أي حاجة, مفيش بريكس, مفيش إعلانات, مفيش أي حاجة خالص, في ألبوم محمد حمائي فقط وحصريا صباحك ومطرحك.

0: 90 90 انه اعظم راديو بين المنافسين.
1: صباحك ومطرحك مع احمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344840.
4: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
5: اغلى حاجه في مشروعك مش الارض، الوقت. كل يوم تاخير بيأجل ارباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
6: الراديو 90 90.
7: I'm losing track of my mind.
8: كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك. يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. بكرة هنتقابل في حلقة جديدة 7-9 صباحا، دي مواعيدنا دايما. ودقايق من دلوقتي مع دقات التاسعة هتبقى معنا فاق شهبورة الدقيقة الأولى، وبعد كده فادي وعبير هيكونوا معنا، ولسه الصبح ساعة جامدة جدا ما تفوتكش. شكرا، تقعدوا بالعافية.

يساعد وزير السياحة والأثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج سامية سامي أكدوا أن وزارة السياحة تتابع تنفيذ خطة عودة الحجاج المصريين على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى منفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية. وأوضحت سامي أن أعمال المتابعة تمتد أيضا إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية وميناء نويبع في مصر، وذلك لضمان انتظام حركة العودة وسلامة الحجاج حتى وصولهم إلى أرض الوطن. كانت أولى رحلات عودة الحجاج الحج السياحي البري قد وصلت أمس إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في طريقها إلى ميناء نويبع المصري، وذلك بعد انطلاقها من الأراضي المقدسة عقب انتهاء الحجاج من أداء مناسك الحج هذا الموسم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ألقى اليوم محاضرة في جامعة هانكوك الكورية، استعرض خلالها محددات السياسة الخارجية المصرية الراهنة ورؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما تناول وزير الخارجية موقف مصر من التطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان، فضلا عن ملف الأمن المائي المصري والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مؤكدا أن قضية المياه تعد قضية وجودية مصر. كما التقى اليوم وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال زيارته إلى سول بممثلي كبرى الشركات الكورية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يبدأ اليوم داسيان سيليوس مستشار الرئيس الروماني ورئيس الوزراء الروماني السابق والمفوض الأوروبي السابق للزراعة والتنمية الريفية والمرشح الروماني لمنصب الأمين العام للفرانكوفونية للفترة من 2027 إلى 2030 زيارة للقاهرة، يبحث خلالها مع المسؤولين والشركاء المؤسسين الفرانكوفيين الرئيسيين العاملين في مصر تطوير المنظمة الفرانكوفونية، كما سيقوم بزيارة مكتبة الإسكندرية وزيارة مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فضلا عن زيارته للحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه سيتم إعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. ووضح ترامب أن اتفاق السلام مع إيران قد يكون أفضل من النصر العسكري. اقتصاديا، البنك المركزي أعلن أن تحولة المصريين العاملين بالخارج وصلت تحقيق مستويات قياسية، وأوضح البنك أن إجمالي التحولات ارتفع إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024-2025 بزيادة قدرها 8.5 مليار دولار. ورياضيا، منتخب بلجيكا يلتقي مع منتخب كرواتيا في السابعة مساء اليوم في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض كالعادة كده من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. يا صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل عليك يا فادي. صباح الفل عليك وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ. شوفوا فرق الإحساس ما بين النهاردة وامبارح. النهاردة خلاص مفوقين جاهزين، امبارح كان لسه اليوم بيحاول كده، الأسبوع بيحاول يبتدي معانا،
0: انما النهاردة خلاص بقى ودماغنا اشتغلت ومصحصحين وتمام،
1: الدنيا تمام.
0: وأدركت أكيد امبارح إنه وراك حاجات كتير قد إيه، صح؟ اتخضيت عادي
1: عادي عادي عادي عادي. احنا قلنا برضو شعرنا الدائم يعني ان احنا مش هنستعجل بعض، واي حد هيستعجلك هتقول له ايه،
2: واحده واحده بس. بتجري ليه؟ واحده واحده ورانا ايه بس، على مهلك يا حبيبي.
0: دايما الجمله دي تستخدمها كده لاي حاجه بتضغطك، وعلى فكره قولها ما بينك وبين نفسك انت، حتى تلاقي نفسك ايه اللي هو بالراحه. ودايما لما الحياه تبقى سريعه حواليك وتحاول ان انت تهدي نفسك، ده بيفرق معاك جدا، ويفرق على فكره في تصرفاتك ما بينك وما بين اللي حواليك. يعني
1: ده حقيقي، خلي عندك طاقه اكتر.
0: متعصب ومستعجل كده تلاقي نفسك مش طايق حد، انما لو انت اهدى شويه هتلاقي تمام.
1: لسه كنت بتكلم مع فادي قبل الهوا، بنتكلم على فكرة انه فعلا الواحد لما بيبتدي يومه مستعجل قوي، صحي متأخر، بيجري، بتبقى اصعب بكتير قوي لما تدي نفسك نص ساعة الصبح لنفسك، اللي هو بتلحق ان انت تصحى، تختار هتلبس ايه، تفطر، تهدي الدنيا خالص. كل ما بتهدي البيس بتاع يومك، كل ما ده فعلا بيفرق جدا جدا في تصرفاتك. المهم انا كنت شاخده بالي ان النهارده التلات،
0: لا النهارده التلات قوي كمان،
1: فتحمست قوي. يعني اللي هو فقرتنا المفضله
0: جاي بيشكي راجع يحكي، بتشكي من ايه بتحكي ايه بقى، تعالى نقول لك كده. دايما كل واحد مننا بيبقى في دماغه حاجه شغلاه وعايز ياخد راي حد، فدايما بنلجأ للدوائر القريبه مننا. لكن تعالى بقى نعملها بشكل مختلف شويه، مش هنسال صحابك، مش هنسال قرايبك، مش هنسال الناس اللي انت متعود تاخد رايهم في الحاجات اللي شغله بالك، هنسال المستمعين الراديو 90-90 من خلالنا. يعني انت قول لنا ايه اللي شاغل بالك دلوقتي، محتار في ايه، جاي تشتكي من ايه، او جاي تحكي في ايه. فابعت لنا على الواتساب على 010-490-904 حاجه انت محتار فيها، قرار، سفريه، شغل جديد،
1: فطار
0: مثلا،
1: نوع قهوه معين،
0: يعني خطوه جديده في حياتك انت متردد ان انت تعملها ولا لا، هتبعتها لنا على الواتساب واحنا ناخد راي بقى سميعه الراديو 90-90 ونقول لك. يعني هم انت تشكي هم يحكوا، واللي يبقى الموضوع كده يلا تمام.
1: عادي كلام نقود في المايك خلاص. يبقى احنا كده زي ما فادي بيقول ان احنا هنبتدي ناخد حاجات معينه منكم،
0: حط قمع هنا بعد
1: كده كلنا بنعمل الحركه دي، اللي هو نخبط باب كمان بوشنا بتبقى مختلفه قوي. فزي ما كنت بقول لكم دلوقتي ان احنا هنعرف منكم حاجات انتوا شغله تفكيركم، وناخد الاراء بقى، بتبقى حلوه جدا. لو انت مش عايز اسمك يتقال ما بنقولش، لو انت مش عايز تتكلم في التليفون عشان مش عايز حد يعرف صوتك وبس تبعت مسج تمام. والموضوع هيبقى فيه يعني لاي حد بيسمع الفقره دي لاول مره هتبقى حاسس انه ايه الاضطراب ده، لان احنا بيبقى الموضوع فعلا ستارتنج من ان احنا بنختار مع الشخص يشرب قهوه سخنه ولا ساقعه الى مشاكل حياتيه كبيره جدا.
0: فبعت لنا على الواتساب على 010-490-904، علي الراديو 90-90 لسه الصبح.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي إبراهيم، وبندردش مع بعض في جاي بيشكي راجع يحكي، أو يعني هتشتكي من حاجة شغلة بالك شوية، ونحكي إحنا مع بعض وندردش مع بعض. لما تبعت لنا على الواتساب على 010-400-90-90-4 ابعت لنا وقول لنا إيه الحاجة شغلة بالك حالا، حاجة متردد فيها.
2: احنا جالنا مسج من أمنية بتحكي، بتقول إن هي يعني اختصارا مش عارف المسج بالضبط عشان هي طويلة قوي، فهي بتحكي ان هي كانت بتمر بظروف صعبة، يعني حصل مشكلة كبيرة معاها في حياتها يعني، وفي حد من صحابها القريبين جدا ما كانش واقف معاها، وهي كانت شايفة انه دي حاجة غريبة قوي ان هي في موقف صعب قوي هي بتمر بيه، صاحبتها قريبة منها ما وقفتش معاها تماما، وبتقول ان هي كمان اللي اتكلمت معاها وقالت لها اللي هو انه انت مش موجودة،
1: يعني راحت تعاتب او فتحت الموضوع ان هو انت كنت فين الوقت
2: يعني ده. هي بتقول انا روحت كلمتها اندايركت كده اللي هو كنت بسأل عليها، وبعدين قلت لها انا متضايقة، بس يعني ما قلتلاش متضايقة ليه، بتقول هي ما سألتنيش، وبعد كده رجعت عايزة تتكلم دلوقتي بعد فترة طويلة، يعني بعد مثلا شهور من الموقف الوحش اللي أمنية كانت فيه، هي عايزة بقى صاحبتها عايزة تتكلم معاه. فهل انتوا مع فكرة العتاب، ولا لما حد يبقى موقفش معاكوا في موقف صعب بتقرروا انه خلاص انتوا هتقفلوا على الموضوع ومش هيبقوا خلاص، هما لو موقفوش معايا في الصعب مش هيقفوا معايا في الحاجة تانية، فخلاص ملاش لازمة بقى العلاقة دي.
1: هو اللي اختفى في الظروف الصعبة شوية او في الايام الصعبة اللي عدت عليا، يعني هلاقيه وانا مبسوط بس، او احنا
2: مثلا
1: فرحانين بس.
2: وبعدين خد بالك من حاجة تانية برضو، هي بتعلم فيه جدا فكرة انه يعني انا فاهمة أمنية في حتة معينة، انه يعني ايه اصلا يعني ابقى ممر بفترة صعبة وهي بتسألش عليا حتى، يعني هي ما
1: بتبعتيش. هل مثلا الطرف التاني، بس عشان مش عارفين بقى الطرف التاني كان عنده،
2: لا ما هي ما قالتش ان الطرف التاني كان عنده حاجة خالص، يعني هي بتقول ان هو عادي كان عايش حياته عادي، فاللي هو تمام ساعات الواحد بيبقاش عنده طاقة، بس هي بتقول ان دي مش اول مرة.
1: بس دي حاجة مشتركة ما بيننا كلنا تعرضنا لايام ممكن تكون صعبة شوية، واكتشفنا انه السبورت او الدعم دايما جاي من الاشخاص اللي انت مش متوقع ان هي تقف معاك.
2: صح.
1: ممكن تكون مريت بمشكله معينه في شغلك، او مشكله ماديه مثلا، زنقه معينه، او حاجه نفسيه انت اتضغطت فيها، فتلاقي نفسك ايه ده الشخص اللي انت مش متوقع تماما ان هو يكون جدع بجد وواقف بجد، ومش يعني مش بيدعي الجدعنه او كده، هو ده اللي تلاقيه في ظهرك قوي، وتكتشف انه الشخص اللي انت منتظر منه ان يكون موجود هو انشغل او ما بقاش موجود او ما اهتمش
2: ان هو يكون موجود بالشكل الكافي. بس السؤال هنا بقى يا فادي، هل احنا خلاص الشخص ده ما يبقاش بارت من الحياة وخلاص، ويعني نتفاداه وما نتعاملش معاه تاني، واللي هو التعامل في اطار معين، ولا نتكلم معاه ونعذره مع العلم انها مش اول مره؟ شايفين ايه
1: على طول؟ ناصر بيقول لنا في الفرح كله معزوم وفي الشده انت لوحدك. ايوه طب نعمل ايه؟
2: اعمل ايه
1: ماشي، ده اللي بيحصل معانا كلنا، دي بجد حاجه مشتركه عندنا كلنا في مواقف معينه، تلاقي فعلا جالك الدعم من ناس انت مش عارف ان هم هيكونوا موجودين، واللي لازم يكون موجود ما كانش موجود، فتعمل ايه؟ تروح بقى للشخص ده ولا
2: متعاتبه وتتكلم ولا خلاص اللي هو تختار ان هو اللي اختار مكانته في حياتك، فتتعامل معاه ان هو اختار على اساس مكانته، وتتعامل معاه على هذا الاساس، ولما يبقى عنده حاجه كبيره ما تضغطش نفسك عشان خاطره، وما تقفش معاه زياده عن اللزوم لا في الحلو ولا في الوحش. سؤال يهم المستمعين.
1: لا تروح تعاتبه، لا تروح تعاتبه وتشوف ظروفه ايه. يعني حقنا على بعض ان احنا نعاتب ونعرف انت ليه مثلا يا عبير كنتش موجوده في الموقف الفلاني، فتفهم لو لقيت انه مفيش بقى حاجه.
2: طب مش المفروض الشخص ده اللي يجي يقول على طول
1: المفروض
2: ما انا نكشت؟ صح. لا جماعه الحقونا بجد،
1: بعت لنا على الواتساب على 010-400-90-90-4، ونصحصح اكتر كده بكل المزيكا اللي انت بتحبها، فكمل معانا لسه الصبح.

0: الكلاسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عايزين نصبح على كل الناس اللي موجودة معانا في كل مكان. بقى احمد ابراهيم صباح الفل عليك يا ابو حميد, وبيقول تسيبها منهم وتبعد عنهم تماما.
2: حلو ده بقى,
1: ما تعاتبش يعني خالص. ماشي. وفي حد تاني كان بيقول لنا العتاب لا, يعني ما ندي سبيس بس ان احنا نستوعب بعض. مش عارف هو انا ما بين البنين,
2: انا برضو ما بين البنين بصراحة, لاني واضح انها عاتبتها قبل كده انه مش اول موقف. فلو حد بيثبت لي بكل الطرق انه مش عايز يبقى في حياتي او مش بيقف معايا في موقف صعب في حياتي, هل المفروض اروح اتكلم معاه؟ انا على فكره برو جدا ان احنا نروح نعاتب على الفاضيه والمليانه. بحس العتاب ده حب, ولو انت مش هتعاتب يبقى ما تغيرش طريقتك. يعني انا عندي برضو مشكله في الموضوع ده, اللي هو لو انا دلوقتي زعلانه من فادي ما تروحش بقى تتغير وتقعد اقول لك مالك تقول لي ما فيش. الجو ده خنيق جدا, خلاص يعني خلاص ادم يعني خلاص. بس فكره ان انا ابقى يعني ما بعاتبش خالص دي ما بحبهاش.
1: طيب احمد كمان بعت لنا مسج تانية ليها علاقه, دي برضو حدوته. فكره انه كنا مرتبطين, يعني كان مرتبط ببنت واتعرفوا على بعض في الشغل, وبعد فتره خلاص ما بقوش مع بعض. ف نتعامل ازاي مع بعض تاني في الشغل؟ يعني بنتقابل يعني تقريبا كل يوم, فلازم يكون في تعامل, فنعمل ايه؟
2: وهو بيقول في اخر المسج تفتكروا استقيل عشان اقدر اتعامل, انا مش مرتاح في التعامل.
1: غير شغل خالص
2: ولا لا؟ صعبه دي برضو بصراحه.
1: طب ابعتوا لنا يا جماعه برضو ايه يعني, ما هو بيشكي واحنا نحكي نشوف القصه ايه.
2: بس عندنا برضو نفصل كده في حاجه في النص. عبد الله عمر بيقول عندي انعدام شغف للشغل وفي نفس الوقت عاوز اشتغل.
1: عبد الله ايه؟ عبد الله
2: ايه؟ عبد الله الكلام
1: ده ايه؟ امال احنا جايين ليه؟ لا هات الشغف هنا, هات انعدام الشغف وخد مكانه شغف حلو كده جديد. طيب. ما تتضايقش خالص. طب قول لنا ايه الحاجه اللي تشجعك اكتر في شغلك؟ حاجه لو رحت النهارده تلاقيها, تلاقي نفسك مبسوط وعندك الطاقه الحلوه كده ان انت تشتغل, تلاقي مثلا زمايلك كلهم استقالوا مثلا فانت تقعد لوحدك تبقى مبسوط, ولا تلاقي تغيير لحاجه انت بتحبها, او تلاقيهم عازمينك على الفطار مثلا.
2: والله لسه كنت هقول كده. انت طب ما ايه اخويا فعلا.
1: انا طب انا عندي
2: شغل. طب انا منعزله يا عم.
1: انا ما عنديش شغل, اتفضلي عازمين على الفطار
2: يا باشا. ده احنا في حد سمعنا يا ريت يعزمنا انا وانت.
1: كلام مزعين.
2: انا قلت حاجه؟
1: انا ما شفتش.
2: انا بقول اهو,
1: انا ما شفتش.
2: لو اي حد سمعنا يا ريت يعزمنا على الفطار. طيب طيب بص, في حد بعب بيقول العتاب على قدر الصداقة والقرب, لو غير معتاد التهرب, يبقى من حقنا على بعض العتاب وتقدير ظروف بعض. شيء محترم برضو صراحة, وجهة نظر تحترم.
1: ماشي. الشاي على النار يا ولا. شيرين قالت كده الحماقي في الغنوة دي, فدي الحتة اللي هي اللي في النص بتتقال بسرعة, فحاول يعني تركز معانا في الحدوتة. من الأغاني الجديدة اللي عملت جدل شوية الأيام اللي فاتت أول ما نزلت, وناس حبتها ناس استغربتها, فاسمعها كده معانا على الراديو 90 90, دويتو ما بين النجمة محمد حماقي والنجمة شيرين. فاسمع وعيش القصة كده, وارجع قول لنا برضو رأيك على الواتساب على 010 490 90 4 من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: بما انه لسه الصبح فلسه قدامك يوم طويل كده وحلو ان انت يعني تبداه بشكل مختلف شويه، فتكون موجود معانا دايما من 9 ل 10 عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90 هواها مصري.
2: منى بتقول عبير وفادي الصديق وقت الضيق والايام بيننا بتبين لنا الاصل فين.
1: صح برضو، او الاصيل فين يا
2: ضرر،
1: او الاصل فين، مين الصح الاصل بجد واللي يستحق يعني بجد
2: الصداقه الحقيقيه نادره ويا بخت اللي تكون من نصيبه. يعني هو ليه حسيت ان الموضوع قلب بقى ان احنا كده ايه
1: ان احنا يا اصحاب بجد يا لا ماشي بس هي برضه لانه الحكايه كده من شويه بس جات لنا المسج الثانيه ليه علاقه بانه حد يعني كان مرتبط ببنت وهم شغالين في نفس المكان فخلاص ما كملوش مع بعض، فيتعاملوا ازاي وهم المفروض يتعاملوا مع بعض بشكل يومي.
2: هي دي حاجه صعبه قوي محتاجه تحضر قوي بصراحه.
1: حسب برضه شكل الارتباط كان ايه، بس يعني كانوا مرتبطين او مع بعض خطوبه او حاجه زي كده فما بقوش مع بعض.
2: صعبه
1: بس هيقابلوا بعض كل يوم.
2: صعب
1: يروح يحكي لها على الاكس.
2: لا ممكن خلاص يعني ممكن
1: لا يقعد معاها يفضفض لها،
2: بس هل بيشتغلوا مع بعض؟
1: اللي كنت مرتبط بيها عارفه زي ايه، ايسو ويسو في الشغل غير
2: ايوه. لا لا
1: ده الحل.
2: صعب ده صعب، بس هي الفكره كلها ان هي ايه، ممكن يكون لو هو شغلهم مع بعض بقى اللي هو بيشتغلوا كلوسلي مع بعض، لا دي مستحيل
1: نفس التيم مثلا او حد مدير حد او حاجه مع بعض
2: والا ما ده يخطب ودي تخطب
1: تاني يعزموا بعض.
2: صعب يا
1: طب نعمل ايه؟ طيب
2: لا يا عم
1: طب
2: عايزين يوم
1: زفافك ما قدرتش
2: تفرح زيهم، حاسه حد هيعدي حد اسرع فهمني. يعني حد هيبقى احسن وحد مش هيبقى احسن، او الاثنين مش هيعرفوا ونتعزم على فرحهم مش عارفه. بس الموضوع صعب،
1: بس هو الموضوع بجد لما تيجي تفكر فيها او تحط نفسك مكانهم هتلاقي ان الموضوع يلخبط شويه. والولد لما بعت لنا مسج او يعني كان رايه ان هو عايز يغير شغله ممكن
2: أنا... علشان

0: يرفع الحرج يعني عنها.
1: انا شايفه انه يعني يغير شغله. الراجل هو اللي بيتصرف
0: يعمل كده،
1: يغير شغله.
0: لا ليه؟
1: مش هيرتاح والله.
0: لا
1: مش هيرتاح. تفتكر؟
0: مش يا
1: ما ترددنيش.
0: لا
1: ما ترددنيش. طب
0: يغير
1: احنا في مسج بس في
0: بجد دلوقتي خلاص.
1: ما هو ما حصلش نصيب، دي حاجه سهله يعني، حاجه مش سهله برضه.
0: بس طب يعني شغلي اللي تعبت فيه، ركزت فيه، بعمل فيه مجهود،
1: مفهوم.
0: امشي ليه؟
1: بس هو راجل محترم مش عايز يضايقها.
0: هل عشان اخترت غلط اخسر كل حاجه؟
1: هو يعني مش عارف. بس هو في حد بقت لنا بيقول، دي نهى بتقول انا شايفه يكملوا عادي وتعاملوا في اطار معين، ولو هم في نفس التيم يطلبوا من مديرهم ان هم ما يبقوش في نفس التيم، يحاولوا يبعدوا حتى هم في نفس الشغل. اصلا
0: مش.
1: في شركات اساسا بتبقى شقه يعني، فاهمه قصدي؟
0: تبقى بالظبط
1: هيشوفوا بعض،
0: هيتقابلوا
1: يعني.
0: مش شركه كبيره او مش مبنى او حاجه زي كده.
1: طيب احنا دلوقتي قاعدين في مؤزق، وعندنا دلوقتي حاجه كبيره قوي فادي، واحنا دلوقتي يعني محتاجين نرد بسرعه. في هشام بعت لنا مسج بيقول انا هشام بشتغل بقالي 12 سنه في شركه كبيره جدا مالتي ناشونال، مبسوط الحمد لله، وكنت زي الفل لحد ما حد من صحابي اللي كانوا معايا في التيم بقى مديري.
0: ماشي.
1: وعلى قد ما دي حاجه كانت بسطاني جدا جدا في الاول، على قد ما هي السبب ان انا ماشي النهارده ورايح اقدم استقالتي، وبجد ردكوا عليا هو الرد اللي هيخليني اقول فعلا اذا كنت اكمل ولا لا. محتاج من كل الناس اللي بتسمعنا تساعدني اخد قرار، لان فعلا تعبت. انا بقالي 3 سنين من ساعه ما صاحبي ده مسك الشغل، وانا عندي مشكله كبيره جدا ان كل ما بشتغل هو بياخد شغلي وبيقول ان هو اللي اشتغله. احنا بعدين سهرانين طول الليل بنشتغل مع بعض، ومهما بيحصل بينا دايما انا بحاول ازقه عشان يكون احسن، لاني فعلا بحبه. هو شاطر بس انا اشطر، ومعروف ان انا اشطر بس هو اقدم، فعشان كده مسك البوزيشن ده. يعني المشكله اكبر من كده. المشكله ان احنا كل فتره بيبقى عندنا حاجه كده ان هما بيودوا الشغل بتاعنا لبره مصر، وعلى حسب ده حد فينا المفروض ان هو هيسافر المكان اللي هو تبع الشركه ده بره في المانيا. فاخر حاجه عملها هو ان انا اشتغلت لمده 4 شهور على بروجكت ما كنتش بنام فيه، ولما وداه لان هو المدير وهو اللي بيجمع البروجكتس، قال ان ده البروجكت بتاعه، وكتب على البروجكت بتاعه هو اسمي. فاكتشفت كده من دي حاجه صعبه جدا اكتشفها، اكتشفتها من الهيد ديبارتمنت هناك في المانيا. ودلوقتي انا ما بين حاجتين، ما بين ان انا اروح استقيل وعاتبه واقول له ازاي يعمل في صاحبه كده، لاني فعلا كنت بسهر معاه ليالي وايام كتير وساعده في الاداره على قد ما بقدر، وفعلا فعلا كل الناس حتى كانت شايفه قد ايه انا صديق جدع معاه. فالسؤال هنا بقى، هل انتوا شايفين ان انا امشي واستقيل وخلاص وما اكملش في المكان اللي بقالي فيه 15 سنه بسبب شخص زي ده، ولا اكبر الموضوع مع العلم ان صعب جدا ان حد يصدقني؟ وكمان انا محتار جدا جدا في قصه ان هو كان صاحبي اخويا، احنا دخلنا بيوت بعض واولادنا اصحاب بعض.
0: لا ده موضوع كبير قوي قوي قوي. وبعدين بص، هو مبدئيا بلاش فكره ان هو انت واخد القرار ورايح، دي يعني اكيد في لسه خطوات تانية، وانت حتى قلت ان ممكن تحاول محاولات تانية.
1: بس
0: ناخد بقى راي الناس بصراحه، يعني ناخد راي
1: صعب
0: الناس.
1: صعب قوي قوي
0: يعني. كل الناس اللي سمعنا كانت تقول رايها، ولو انت برضو تعرضت لحاجه زي كده انه مجهودك غيرك بياخده، فتواجه ازاي، تعمل ازاي وغيرك ده لما يكون مديرك اللي كان صاحبك او هو ستيل صاحبك او من اقرب الناس ليك، وفي زي وترابط بقى صداقه وحاجات كتيره.
1: قولوا لنا بجد دي مشكله صعبه جدا، فقولوا لنا انتوا رايكم فيها ايه. فدي سرح دلوقتي
0: انا
1: اللي هو ايه المفاجاه دي. اهم حاجه بس زي ما فادي قال كده، ما تاخدش قرار سريع، اسمعنا خلينا نخلص الحلقه مع بعض واسمعنا كده نهدي.
0: يعني بلاش قرار ده يبقى اللي هو دلوقتي انا رايح حالا كده، يعني فاهم انت راجع من الاجازه اكيد فكرت حاجات كتيره، بس اتك على الصبر كده، فاهم يعني ايه؟ اهو احمد سعد يقول لك اتك
1: فوق.
0: يعني ندرس الحكايه بس واحده واحده كده ونفكر مع بعض. كملوا معانا وابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4، وقول لنا كده لو انت مكان الشخص ده المفروض تعمل ايه او انصحه يعمل ايه.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض وبندردش أكتر وأكتر، وواضح كده إنه المسج اللي فاتت بتاعت هشام أعتقد
2: هو
1: عملت قلق جامد جدا، إنه من الآخر ملخصة إنه هو شغال بقاله كتير جدا في نفس الشركة المالتي ناشونال، لكن بيشتغل ضمن تيم، حد من التيم من أصدقائه جدا بقى هو مديره، وبدأ إنه هو ياخد كل الأفكار اللي هي هو بيعملها وبينفذها كحد في التيم بينسبها لنفسه، وده يترتب عليه إنه هو بيفكر إنه يروح النهاردة يستقيل على طول. هو
2: لا صعب يعني. طيب احنا هنقول كل الحاجات،
1: او هو جيشكي، احنا بقى نحكي بقى
2: يلا. بس ما ياخدش يعني ياخد قرار بعد ما يسمع كل حاجه
1: يلا.
2: ماشي. ابراهيم بيقول طبعا الاستقاله مش حل، وممكن يطلب نقله من العمل معاه الى اداره اخرى.
1: طب والمجهود اللي اتعمل؟
2: مجهود بقى يعني 3 شهور بيشتغل على
1: كده. لما هتنقل هبقى برضو استسلمت في حاجه يعني.
2: أيوة
1: كده حقي ما رجعش صح. انا رايي ان الاستقاله هي اسلوب الضعفاء، هو يكمل في الشغل عادي جدا وان شاء الله هتجيله فرصه احسن. ده من احمد علي. طب ماشي، خلال الفتره دي ما هو التعامل هيبقى ازاي؟ ما انا عمال افكر برضو
2: تعامل ازاي في انهي بوينت
1: ما بيني وما بينه يعني، ما بين
2: خلاص طبعا يقطع معايا يعني.
1: ده يقطع معايا ازاي وهو مديره؟ يعملها ازاي؟
2: خلاص
1: مش هكلمك مدير، انا مش هخصمه، هعمل ايه؟
2: معرفش. بس خلاص ما هو هيستقيل، يستحمل بس الشهر ده، وبعد كده بجد حاسب عليه بقى ولا اشوفه يعمل ايه. انا اتعصبت قوي
1: في تحت هيعمل ايه.
2: طيب الموضوع احمد هشام بيقول يا ست يا رب لا امشي، ربنا يكرمك في مكان تاني، عوض ربنا كبير، اللي زي ده ما يتسميش صاحب.
1: ما هو بالظبط، هو اعتقد انه دي اول ما بقى في مكان معين ما بقاش مقدر الصداقه اللي ما بينه والعلاقه الحقيقيه.
2: ما هي الصعوبه ان هم كانوا اصحاب، هي دي صعوبه الموقف على فكره. في برضو احمد بيقول امشي واستقيل وربنا يوفقك ان شاء الله، لان حاجه صعبه قوي ان الواحد ما يتحطش في المكان اللي يناسبه.
1: ده حقيقي، فكره ان انت بجد مش متقدر في المكان اللي انت شايف نفسك فيه بتبقى صعبه، مع انك عامل اللي عليك. لو انت مش عامل اللي عليك فخلاص انت متقبل عادي يعني. بالزبط. انا مش عامل مجهود فتمام اوصل للي انا فيه.
2: لا، فكره انه بدل البروجكتس يعني، انه ادى لنفس البروجكت الاقوى.
1: شفت فيلم اللي كده؟ بس فيلم من الافلام القديمه بس مش فاكر كان ايه. يا ربي يا
2: ده مش عارفه فيلم ايه ده.
1: شفتها فيلم قبل كده
2: مش عارفه، مش فاكره الفيلم. بس فكره تبديل البروجكتس دي صعبه قوي، انه هو ياخد بروجكت عارف انه هو ممكن يسفره ويديله فلوس اكتر وحاجات اكتر، وفي نفس الوقت يعني لا، حاجه مش سهله خالص بصراحه.
1: على فكره هو ممكن يكون في الشغل طبيعي جدا، لان هو عارف قيمه نفسه، يكمل يعني في الشغل وربنا هيكرمه ان شاء الله. ماشي. بس يعني انا بتكلم انه هيفضل في نفس الفتره كده عنده حاله من الاحباط، شايف البروجكت بتاعه ده بيتنفذ قدامه
2: صح،
1: بيتنسب بيتسقف لواحد غيره. ما هو برضه في مراحل بتحصل. لو هي بروجكت كبير الشركه شغاله عليه وحصل واتقدر، اترقى، اتكافئ بحاجه ماديه، تبقى صعبه.
2: في برضه مدحت بيقول انا شايف ان هو يحاول على قد ما يقدر ان هو يروح يتكلم مع حد اكبر حد في الشركه ويقول لهم الحقيقه، وما يعملش حساب ان هو صاحبه يعني.
1: طيب هاي، انا فيري، ما اعرفش بقول اسم صح ولا لا، بس بتقول الراي ان ما يكونش سلبي، وانه حقك لو ما خدتوش هتفضل ندمان طول عمرك. الحقيقه انك انت شايفه صحاب هو كان بيستغلك، والواقع ده لازم انت تتعامل معاه، غير جدير بالمكانه، ولازم تاخد حقك. ماشي.
2: في حد كمان بيقول صباح الخير رفادي وعبير، دلوقتي حيران في الارتباط بين اتنين، والاتنين كويسين جدا وبيحبوني جدا وانا بحبهم جدا،
1: يا سلام،
2: وخايف في الاختيار اظلم واحدة عن التانية، اعمل ايه؟ اغسوني.
1: نعمل قرعة. نعمل قرعة.
2: عارف لما
1: اسأل AI.
2: ممكن اسألك سؤال، هو في كاس ايه كده لما، ولا في حاجة في الكورة بيجيبوا زي
1: اللي هي الكورة اللي هي جوه البلورة دي ويختاروا منها؟
2: لا مش الانسان اللي بيختار،
1: كل حاجة.
2: لا في اللي هو زي تقريبا كان تمساح
1: سوفت وير، اللي هو التوقعات الماتشات. تصدق اعمل اللي هو القطه او اللي هي كانت موجوده ساعه الامم افريقيا وموجوده دلوقتي، كانت موجوده ساعه دوري ابطال اوروبا.
2: تقريبا بتختار حاجه
1: السفره، تعالى على السفره عندك هات قطه، ممكن لو عندكش مش بتربي قطه او حاجه،
2: قطه من الشارع عادي،
1: او اي حيوان اليف انت بتثق فيه.
2: ايوه الكلب الصغنن ده.
1: ولو كلب لعب برضه انت الغرض، اصل الموضوع صعب قوي. هتقعدهم تكتب اسم دي واسم دي، وتحط مثلا اكل هنا واكل هنا، وتشوف هيختار ايه او هتختار ايه القطه.
2: صح. انا بس اللي حاسس
1: نفسي دخلهم تصفيات،
2: بيقول لك الاثنين بيحبوني،
1: هو قال انا هتجوز الاثنين. لا بص بقى، استنى، ده بقول لك ايه، استنى، ده عصام. ايه عصام في ايه؟ بس انت بجد اقول لك على حاجه، الموقف اللي هو فيه برضه بيتكرر. يعني لو احنا بعيدا عن الهزار الموقف اللي هو فيه بيتكرر, وانه الشخص يكون متردد, ومش شرط يعني راجل او ست بس اكترها رجال عشان نبقى
2: صراحة
1: مع بعض, يبقى قدامه فرصتين حلوين او شايف ان البنت دي مناسبة والبنت دي مناسبة, بس فكرة انه في نفس الوقت هي دي.
2: انا بس حاسة ان لو الاثنين عاجبني يبقى مفيش حد فيهم عاجبني حقيقي.
1: ايه ده ليه؟
2: يعني لانه لو الاثنين عاجبني يبقى انا الاولانية ملفتتش نظري بالشكل الكافي, فهمني؟ يعني حد يقول لك يختار اول واحده عارفها, طب انا لو اول واحده عارفها, طب انا لو كانت عاجبني انوف ما كنتش اشوف حد تاني بسهوله.
1: انا شايف ان العلاقه دي تكمل لو عرفت الاثنين على بعض
2: بالظبط,
1: بس هتبقى انت مبسوط
2: ما اعرفش
1: تبقى تمام.
2: طيب في حد بيقول, ده سيد بيقول ايه, سيد بيقول صباح السكر حكمه ربنا ليك كده, لكن ما يسيبش الشغل وشغله بعد كده يتكلم عنك, وكان غلطه ليك انك قلت الفكره او السر قبل ما تنبسط بيه فغيرك انبسط بيه.
1: ماشي, ابعت لنا على الواتساب, شارك معانا على 010 400 90 90 4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: بنوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا, وبنشكر جدا جدا كل الناس اللي كانت موجوده معانا, ودايما كده احنا تلاقينا مستنيينك من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90. نفرفش اليوم, نحاول نزق معاك كده
2: اول شغلت له اغنيه, يعني خلاص
1: اغنيه صاحبي لا فعلا.
2: بنسلم على كل الناس اللي بتكلمنا وبنصبح عليهم كلهم, يوم لذيذ ويوم جميل, وان شاء الله يبقى يوم مليان حاجات كتير قوي حلوه. واخيرا بس كده, ان كل حد ليه حق عند حد, ربنا كده كده بيجيبه له دلوقتي بعدين كده كده, عشان بس انا بقى ايه, كل حاجه بتعدي,
1: هتيجي هتلف وهتيجي
2: بالظبط كده.
1: نستناكم بكره من 9 ل 10, دايما موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن غرفة عمليات بعثة حج القرى رفعت درجات الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث تم الدفع بعدد كاف من الضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم بأعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية خلال زيارته إلى سول. أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في كوريا الجنوبية في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية وسفراء لوطنهم في مختلف أنحاء العالم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ألقى اليوم محاضرة في جامعة هانكوك الكورية، استعرض خلالها محددات السياسة الخارجية المصرية الراهنة ورؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما تناول وزير الخارجية موقف مصر من تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان، فضلا عن ملف الأمن المائي المصري والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مؤكدا أن قضية المياه تعد قضية وجودية لمصر. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بدء تسليم أرقام جلوس طلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية في المدارس اعتبار من اليوم. معبر رفح البري المصري أعلن منذ قليل الدفعة الجديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وصلت إلى الساحة الرئيسية، إنه يجرى إنهاء إجراءاتها تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدان بأشد العبارات العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت مجددا بالصواريخ وطائرة المسيرة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وشدد أبو الغيط على رفض القاطع لهذا التصعيد الإيراني الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويمس سيادة الكويت وأمنها واستقرارها. جنوب لبنان شهد اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف ضخمة استهدفت مناطق عدة في قضائي مرجعيون وصورة. وقد نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين ما أدى إلى انفجارات هائلة سمعت أصداؤها في عدد من المناطق الجنوبية ووصل دويها إلى مدينة صيدا، فيما استهدفت عملية حيا كاملا وأدت إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية ضمن نطاق التفجير. اقتصاديا، أسعار النفط اتجهت نحو الانخفاض اليوم عقب المكاسب الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، إذ يظل تركيز السوق منصبا على ما إذا كان هناك تقدم يتم إحرازه في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. فقد وصلت العقود الأجلة لخام برنت إلى 94.2 دولار للبرميل. ورياضيا اليوم تنطلق منافسات دور 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش التي تستضيفها برمنغهام البريطانية حتى 7 يونيو الجاري بمشاركة مصرية من المصريين ومنهم كريم الحماني، أدم حول، كريم التركي، محمد جوهر، محمد أبو الغار، علي أبو العنين، فريدة وليد، كنزي أيمن، ملك خفاجي، نور أبو المكارم، هنا معتز، ونور الشربيني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد.
3: هتتكلم في أي
2: حاجة لأي بطولة؟ كل البطولات في كفة وكاس العالم ده في كفة تانية. تشوف كل بقى المنتخبات وتشوف الملاعب وتشوف الأجواء وتشوف الاحتفالات وتشوف المشجعين وتشوف الجماهير وتشوف مين هيكسب ومين هيعمل ايه والنجوم الكبيرة والدنيا والحكاية والرواية وكل واحد راح فين. وطبعا بقى مع عزمنا مختلفة. خلي بالكو دلوقتي احنا مثلا في برضو حتة انه مفيش نجوم كتير قوي على مستوى العالم. يعني زمان في اوقات قبل كده كنت كل منتخب لازم تلاقي نجم او اتنين انت قاعد مستنيهم، ويا سلام بقى لو منتخبين جامدين قبلوا بعض، فتلاقي مثلا توتي بيلعب زيدان، تلاقي رونالدو الفينومينا بيلعب الناحية التانية رونالديني، بتلعب قصدي الناحية التانية ديفيد بيكهام، تلاقي رونالدينيو مع البرازيل بينطح الناحية التانية مثلا مع بول سكولز. فهتبقى انت قاعد مستني الثنائيات دي، تشوف هو الفينومينا رونالدو الفينومينا لما يقابل مالديني وكانوفارو ونيستا والطقم الإيطالي ده هيعمل معهم ايه، ديفيد بيكهام لما يقابل الناحية التانية باك شمال زي روبرتو كارلوس هيعمل معاه ايه، طب رونالدينيو لما يلعب عليه في خط الوسط هاف ديفندر عالمي زي سكولز هيعمل معاه، وهكذا. تحديات ومواجهات وماتشات عمرك ما بتشوفها غير في كاس العالم. كمان بقى كاس العالم السنة دي القصة قصتين، قصة انه بطولة جامدة وكلنا بنستناها، وكمان عشان منتخب مصر، وكمان انت السنة دي بالنسخة الجديدة اللي اول مرة تتعمل في التاريخ ان انت عندك 48 منتخب بيشاركوا، فبقى نسب ان باذن الله باذن الله يا رب منتخب مصر يصعد للدور التالي اللي هو دور 32. دي نسبة مش قليلة، يعني نسبة ان شاء الله كبيرة. احنا المجموعة بتاعتنا مجموعة في المتناول، بلجيكا، وانت كسبت بلجيكا قبل كده مش مرة ده مرتين، وبتلعب قدامهم ماتشات جامدة جدا. بتيجي تتكلم على نيوزيلندا انت اعلى منهم في الكوره باذن الله، حتى ايران منتخب في المتناول. فانت التلات لقاءات باذن الله تقدر تعمل فيهم نتائج جامده وتقدر تكسب التلات لقاءات، عايز اقول لك يعني. فبشوف انه لا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب السنه دي نعمل نسخه استثنائيه ومشاركه استثنائيه لمنتخب مصر في كاس العالم. فاحنا قاعدين منتظرين بقى نشوف مصر كمان قاعد تستنى وتشوف البطولة دي بقى وتنظمها مع ما بين أمريكا وكندا والمكسيك هتبقى ماشية ازاي. 48 منتخب بأسماء وبنجوم، مفيش نجوم بأسماء اللي كانت موجودة زمان. يعني انت تخيل انت كنت في كؤوس العالم بقى بتقعد تستنى الأسماء بقى اللي هي الكبيرة الجامدة اللي هم النجوم السوبر سوبر ستارز، يمكن دول بعد ميسي ورونالدو. طبعا ميسي ورونالدو ما زالوا موجودين وكل حاجه، بس ما بقاش فيه الاعداد الرهيبه زمان، مش زمان قوي يعني. كنت هتلاقي كل منتخب فيه 3 4 جامدين انت قاعد مستنيهم. يعني مثلا تلاقي مثلا انجلترا هتلاقي عندك بقى ديفيد بيكهام، هتلاقي مايكل اوين، وهتلاقي سكولز، وهتلاقي لامبرد، وهتلاقي جيرارد. تروح لفرنسا تلاقي طبعا بقى الشلة بتاعت فرنسا كلها بقى، تلاقي جوركايف وزيدان وبيريز وليزارازو وبارتيز حارس المرمى وتورام لا تلاقي شلة جامدة، فاهم ازاي؟ هتروح على البرازيل طبعا حدث ولا حرج، روبرتو كارلوس، وتلاقي رونالدو الفينومينا ورونالدينيو وريفالدو عفوا قصة يعني موجودة، تفهم ازاي؟ هتعدي على ايطاليا تلاقي توتي وديل بيرو وناس يعني لا وزامبروتا وبوفون ونيستا وكانافارو، لا يعني اسماء اسماء يعني، تفهم ازاي؟ فتروح الارجنتين حتى من قبل ميسي كنت تلاقي بقى هرنان كريسبو، تلاقي سيميوني، وتلاقي باتيستوتا، ويعني أجيال وأسماء. فكنت بتقعد تستنى الملتقى ده، استنى تشوف هو حتى السويد تلاقي إبراهيموفيتش ولونينبرج معاه، تروح لمنتخبات كرواتيا تلاقي يعني يمكن أزمنة قبل شوية تلاقي دافر سوكير وكان معاهم أسماء وجيل عظيم وحتى الجيل اللي بعديه. فالمقصود من الكلام انه حتى البرتغال حتى قبل الزهوة بتاعت كريستيانو رونالدو كنت تلاقي ديجو كوستا تلاقي روي كوستا سوري وتلاقي لويس فيجو قصة برضو كبيرة وليلة سعادتك فاهم ازاي. فالمقصود من الكلام دلوقتي ما بقاش فيه سوبر ستار اللي قايم عليه الفرقة بس بقى فيه فرق جامدة وفيه منتخبات كبيرة بقى اللعب الجماعي هو الاغلب هو اللي سيد اكتر يعني. فده مخلينا كلنا قاعدين متشوقين ومنتظرين وطبعا بنتمنى ان باذن الله باذن الله باذن الله انه اهم حاجة ان منتخبنا يحقق نسخة للتاريخ ان شاء الله ويعمل نسخة للتاريخ ونسخة تكون مميزة نسخة يكون ملهاش مثيل باذن الله في مشاركات منتخب مصر في المونديال. هنطلع لفاصل ونرجع بقى مع شوية تفاصيل كده ولكم شوية ارقام واذكركم بالمنتخبات وبالمجموعات ومين هيلعب مين ومين مع مين في المجموعة وايه الجوائز اللي كل منتخب هياخدها على حسب الادوار اللي ممكن يتأهل اللي. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وخليني أقول لحضراتكم بقى أذكركم سريعا كده بالمجموعات. بص يا سيدي، إحنا عندنا 12 مجموعة بأربع منتخبات وكل مجموعة يعني 48 منتخب لأول مرة في التاريخ. المجموعة الأولى المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، التشيك. المجموعة الثانية كندا، البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا. المجموعة الثالثة البرازيل، المغرب، هايتي، سكوتلندا. المجموعة الرابعة أمريكا، باراغواي، أستراليا، تركيا. المجموعة الخامسة ألمانيا، كوارساو، كوت ديفوار، الإكوادور. المجموعة السادسة هولندا، اليابان، السويد، تونس. المجموعة السابعة بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا. المجموعة الثامنة إسبانيا، كاب فيردي، السعودية، أوروغواي. التاسعة فرنسا، السنغال، العراق، النرويج. المجموعة العاشرة الأرجنتين والجزائر، النمسا والأردن. المجموعة الحداشر البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كولومبيا. المجموعة الاثناشر إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما. تمام، دول الاثناشر مجموعة. طب الجوائز، بص يا سيدي بقى، البطل هياخد 50 مليون دولار، يعني 2.5 مليار كده بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، يعني البطل 50 مليون دولار. انت لك ان تتخيل بقى معلم، يعني 50 مليون دولار، الرقم مرعب طبعا. يعني الوصيف هياخد 33 مليون دولار. المركز الثالث 29 مليون دولار. المركز الرابع 27 مليون دولار. طب الفرق او المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي، تمام، اللي هو الدور الثمانية، كل منتخب هياخد 19 مليون دولار. طب المنتخبات المتأهلة للدور الستاشر، كل منتخب هياخد 15 مليون دولار. المنتخبات المتأهلة للدور الاثنين وثلاثين، كل منتخب هياخد 11 مليون دولار. اما المنتخبات اللي تأهلت بس الكاس العالم، اللي هي هتشارك في دور المجموعات، وحتى لو مشيت من دور المجموعات ودعت البطولة ودعت كاس العالم من دور المجموعات، كل منتخب هياخد 9 مليون دولار. فده بالنسبة للمجموعات، وبالنسبة لإيه لكل منتخب هياخد إيه على حسب الدور اللي هيوصل له. طبعا مفيش شك إنه السنة دي كم بقى، لما بقت البطولة 48، بصوا في الأول وفي الآخر الكرة دلوقتي بقت في العالم كله، وطبعا أهمها وعلى رأسها الفيفا، بقت بيزنس وبقت يعني فلوس. فاللي حاصل دلوقتي إن هم بيحاولوا بالبلدي كده، عارف إحنا بلغتنا، يحلبوا أي بطولة. على فكرة ده على مستوى الكاف، وعلى مستوى أوروبا، وعلى مستوى العالم كله، يعني سواء في البطولات الأوروبية أو في البطولات الأفريقية، بقت بأي اتحاد دلوقتي، وحتى بما فيهم زي ما بقولك الفيفا، بيدور إزاي يطلع أكبر قدر ممكن من الفلوس والبيزنس والرعاة والسبونسرز والحقوق الرعاية. ده بقى ده واحد من أهم المعطيات اللي على أساسها دلوقتي بقى بتتعمل بطولات. هما بيحاولوا يعلوا العوائد بشكل كبير جدا، وده حاصل فعلا، ان العوائد دلوقتي بقت ارقام يعني مهوله زي ما انت شايف، يعني زي ما انت سامع. والارقام دي طبعا بتعود بالنفع على المنتخبات اللي موجوده، وبتعود بالنفع على اللعيبه وعلى الاتحادات، لان طبعا في شك ان مثلا اتحاد زي الاتحاد المصري، لما تخيل مثلا انت وصلت دور ال 16 مثلا، تمام، خدت 15 مليون دولار، لا رقم يعني اضرب 15 في 50، فانت بتتكلم في 750 مليون جنيه، يعني بتتكلم في 1.25 مليار. لا يديك نفس وانتعاشه وفلوس وتعمل وتتصرف، المفروض بقى وتكسر بيهم الدنيا. طب هل ده بعيد؟ والله انا ما شايف انه بعيد، لان انت المفروض ان هم هياخدوا اول وتاني من كل مجموعه زائد احسن توالد، فانت عندك باذن الله فرصه كبيره جدا توصل دور 32. تعرفش بقى توصل دور 32 تقابل منتخب برضه يكون في الحنين، تلاقي نفسك بقيت تلعب في دور 16 لكاس العالم. انا بشوف ان اول ما نطلع باذن الله، اذا ربنا احيانا وكلينا عمر، طلعنا من دور المجموعات، انا بشوف ان ساعتها باذن الله باذن الله وكرم ربنا وفضله هنعمل احلى ماتشات في التاريخ. ليه؟ لان هيكون الضغط اترفع خلاص من عند اللعيبه، مش هيبقى فيه ضغوط اللي تخلي اللعيب متوتر ولا مشدوه، خلاص هو حقق اللي عمر ما مصر حققته قبل كده بخروجه او بوصوله يعني وصعوده من دور المجموعات الى الدور التالي. انت متعود دايما بتخرج من دور المجموعات، سواء بقى في 34 ولا في 90 ولا في 2018، فانت لو صعدت من دور ال 48 لدور 32 هتبقى انت اوريدي عملت حاجه عمرها ما حصل. حد يقول لك طب يا عم، طب ما قبل كده كانوا 32 منتخب مش 48، اقول لك ما انا ما ده الظروف، ده حظهم بقى قدرهم كده يعني. فانت لو صعدت من 48 ل 32 هتبقى عملت انجاز ان انت صعدت من الدور الاول. بعديها الدوافع عند اللعيب المصري هتزيد، وزي احنا شفنا بطولة أمم أفريقيا اللي فاتت، أول ما بتلاقيها مشيت معاك وربنا كرمك ووفقك الدوافع بتزيد والحماس عند اللعيبة بيزيد والروح بتزيد، وبيبقى الكل على قلب رجل واحد إن إحنا نعدي الماتش ده ونعدي الدور ده ونوصل للدور اللي بعديه. مع وجود إن شاء الله توفيق ربنا وكرمه، وده أهم حاجة وأول حاجة وآخر حاجة، تلاقي إن شاء الله ربنا كرمك وبتوصل مثلا لدور الستاشر، تلاقي نفسك عملت إنجاز وكسبت فلوس، توصل لدور ال 16 تلاقي ناس حلم كبر، اللعيبه تبتدي تصدق نفسها وتعرف ان هي لا قادره ان هي تعمل انجاز زي ما المغرب عملت انجاز، احنا كبار افريقيا، احنا المنتخب الاول على مستوى افريقيا فنقدر. فان شاء الله ربنا يكرمنا، وباذن الله باذن الله باذن الله يا رب تكون نسخه استثنائيه لمصر في كاس العالم. نطلع الفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18%، ليلا 29%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: إسكندرية نهارا 32، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90

0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بمناسبة كلامنا عن كاس العالم، عارف الموقف بتاع مصطفى محمد مع كابتن حسام حسن وانه استبعده من القائمة النهائية المفروض اللي هتلعب في كاس العالم؟ نفس القصة حصلت مع بيتكوفيتش مدرب الجزائر لما استبعد بونجاح، وهو برر الاستبعاد ده، قال لك انا اخترت الانسب لتحقيق اهداف الجزائر في المونديال، وده حقه وحق كابتن حسام وحق اي مدير فني، لان في الاول وفي الاخر انت بتحاسب المدير الفني على نتائجه مش على اختياراته. لو النتائج جت ايجابيه بتقول انت اختياراتك 10 على 10، وانت كان ليه حق تختار اللي انت اخترته. زي كده كابتن حسن شحاته مع جده في 2010 لما ما خدش ميدو وجاب جده، ساعتها جده كان نجم صاعد ومغمور، مش ما يجيش 1 على 10 من شهره ميدو ولا 1 على 100 حتى. بعد البطولة بقى جده ده مفيش حد زيه، بقى النجم الأشهر والأول والأهم في مصر، وراح الأهلي والقصة اختلفت تماما. ليه؟ لأنه كان بطل ونجم البطولة، اللي جاب لك البطولة والبديل الذهبي اللي عمل حاجة خارقة ربما مستحيل انها تحصل بعد كده. طب لو لا قدر الله بقى كان ساحتها كابتن حسن شحاته ما كسبش البطولة، كان كل الناس هتقول لك بص شايف اختياراتك، انت ما خدتش ميدو، انت ما عملتش، انت انت انت. فنفس القصة هنا، كابتن حسام او بيتكوفيتش او اي مدير فني، طبيعي في اي دوله في الدنيا في اي منتخب في الدنيا تلاقي الناس بتتكلم على القائمه، طب انت ما خدتش ده ليه، طب اخدت ده ليه، طب انت المفروض كنت اخدت فلان، طب انت المفروض كنت استعنت بعلان. لكن في الاخير المحك الرئيسي هي النتائج، النتائج هي اللي يعني اللي على اساسها بيحاسب المدير الفني وبيقيم المدير الفني. فعلى هذا الاساس نفس القصة حصلت في الجزائر. فلاديمير بيتكوفيتش مدير فني منتخب الجزائر قال ان اختياراته للقائمة النهائية جاءت وفقا لرؤية فنية هو اللي متمسك بيها وهو اللي شايفها، وفي الاخر هو ما مش شايف اي حاجة غير مصلحة المنتخب، وده لا يقلل ابدا من قيمة بونجاح او تاريخه مع المنتخب، وبيقول ان هو قدم كتير للكرة الجزائرية وكان جزء مهم جدا من نجاحاتها السابقة، ولكن الجهاز الفني ليه رأي في المرحلة الحالية تتطلب خيارات مختلفة. الراجل قال لك انا عندي متطلبات مختلفة وعندي اختيارات مختلفة وعندي رؤية فنية مختلفة، فعشان كده بونجاح مش هيكون موجود معايا. على فكرة بونجاح يعني مستوياته مع الشمال القطري عايز اقول لك يعني هيلة، يعني لعب 22 لقاء سجل 11 وصنع 5، يعني 16 مساهمة تهديفية في 22 لقاء، ولكن في الاخير ده ما لم يشفع لي عند فلاديمير بيتكوفيتش ان هو يكون موجود في قائمه الجزائر النهائيه المشاركه في كاس العالم. اخيرا بقى قبل ما نختم مع حضراتكم، خلينا اقول لحضراتكم خبر جيد ومفرح بالنسبه لجمهور الزمالك، انه الفيفا بيعلن تقلص قضايا ايقاف القيد ضد نادي الزمالك من 18 الى 16. ده معناه انه في قضيتين تم حلهم وتم الانتهاء منهم، يا رب الباقي يخلص، يا رب كل انديتنا اللي عندها مشاكل في ايقاف القيد الاسماعيلي وغيرها من الانديه وفرق وغيره وغيره يخلصوا من المشاكل دي، لانه احنا نتمنى ان الانديه المصريه تبقى في احسن حال واحسن بشكل واستقرار اداري، لانه بالتاكيد هيعود على المستوى الفني، وكمان عشان المنافسه. يوم لما النهارده انت تعرف يبقى عندك القيد مفتوح، تعرف تجيب لعيبه كويسه وتعرف تعمل سوق انتقالات كويس، ده بالتاكيد هيعود على المنافسه في الكره المصريه. وهنا مش بتكلم على الزمالك بس، كمان على الزمالك وعلى الاسماعيلي وعلى غيره من الانديه اللي عندها مشاكل في ايقاف القيد. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفك بكره ان شاء الله بنفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: يبدأ اليوم تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن عقب انتهائهم بسلامة الله من أداء مناسك الحج. وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة رفعت درجات الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث تم الدفع بعدد كافي من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم. وزارة النقل شجبت اليوم واقعة اقتحام عربة ربع نقل مزلقان ميت حلفة بمحافظة القليوبية وهو مغلق، مما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من العربة نتيجة اصطدامها بأحد القطارات العابرة للمزلقان، وهو ما عرض حياة سائق العربة لخطر الموت وكذلك لغرامات مالية بقيمة ما تم

0: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بدء تسليم أرقام جلوس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والتي تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية في المدارس اعتبارا من اليوم. معبر رفح البري المصري أعلن اليوم أن الدفعة الجديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وصلت إلى الساحة الرئيسية، وأنه يجرى إنهاء إجراءاتها تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أنه لا مبرر لاستمرار العمليات العسكرية والاحتلال المطول لإسرائيل في عمق الأراضي اللبنانية، وهذا ما دفع بلاده إلى الدعوة لوقف إطلاق النار هناك. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن هناك تسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وقال كوجك إنه يتم العمل حاليا على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين. ورياضيان، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن اليوم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 21 من يوليو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول يواصل اليوم تدريباته اليومية في مدينة أوهايو استعدادا لودية البرازيل المقرر لها صباح 7 يونيو الجاري في البروفة الأخيرة التي يخوضها الفراعنة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن اليوم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ. منتخب كندا فاز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. في إطار المباريات الودية يلتقي اليوم كرواتيا مع بلجيكا في 7 مساء والمغرب مع مدغشقر في 8 مساء. اليوم تنطلق منافسات الدورة 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش التي تستضيفها برمنغهام البريطانية حتى 7 يونيو الجاري بمشاركة مصرية من المصريين ومنهم كريم الحمامي، أدم حول، كريم التركي، محمد جوهر، محمد أبو الغور، علي أبو العنين، فريدة وليد، كنزي أيمن، ملك خفاجي، نور أبو المكارم، هنا معتز ونور الشربيني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: من أجمل وأجدد معالم مدينة الإسكندرية حاليا هو كوبري ستانلي. الكوبري حديث نسبيا، عمره ما يوصلش 20 سنة لأنه افتتح سنة 2001. بنته الشركة المصرية العظيمة المقاولون العرب، وطوله حوالي 400 متر وعرضه 30 متر. الكوبري جميل جدا معماريا، مستوحى شكله من شكل سور قصر المنتزه، وبيعتبر نسخة مكبرة من كوبري المنتزه الشهير. جمال الكوبري وموقعه الجميل في قلب بحر اسكندرية، وطلته من ناحية على كباين ستانلي الشهيرة، ومن الناحية التانية على منظر في قلب البحر غير إضاءته الجذابة جدا، خلاه بسرعة من أشهر معالم اسكندرية الحديثة. الإسكندرانية كمان ما بيتوصوش، لما بيلاقوا الحلو بيحسوه بزيادة، ناس كوزموبوليتان بقى، قم بسرعة بقى ربطوا الكوبري بكل ما هو ممتع الحقيقة وجميل. مفيش ليلة تعدي من على الكوبري إلا لما تلاقي صف عرايس وعرسان واقفين بياخدوا صور للذكرى كده، شكلهم قمر. الكوبري كمان شهد أول قفل حب يتحط عليه، حاجة كده زي جسر الفنون على نهر السان في فرنسا. حل مهم، وبغض النظر عن العيال الرزلة اللي راحوا فوروا القفل من على كوبري ستانلي، إلا إنه شهد الحالة اللطيفة دي. كوبري ستانلي بيشهد انطلاق أغلب الفعاليات الرياضية اللي بتقام دايما على كورنيش، عندهم ماراثون أسبوعي بينطلق من هناك، سباقات الدراجات الأسبوعية برضو بتنطلق من هناك، فعاليات نادي السيارات، فعاليات الدراجات النارية، لدرجة ان اول رايد للسيدات اللي بيركبوا موتوسيكلات وسكوترز انطلق من هناك. او ربنا زي ما بقول لكم كده، مش بقول لكم بلد كوزموبوليتان زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

ليلة راس السنة بقى بيكون دايماً الكوبري شاهد على احتفالية الإسكندرانية بإطلاق الألعاب النارية مع اختلاط أصواتها بأصوات أبواق المراكب اللي جاية من الميناء في عادة سكندرية قديمة. كوبري ستانلي وعاداته اللي ربطها السكندريين بيه لو في حتة تانية كان جيل يستغلها ويسوقها ويعمل عليها قصة وحدوتة ورواية ويبيع للعالم كله منها، بس عندنا كالعادة الموضوع ماشي خلف الله خلف خلاف المحامي. في يوم عيد السهوكة العالمي الملقب بالفالنتاين راح الشباب السكندري كالعادة بدعوا بدعة جديدة وربطوها بالكوبري، لبسوا أحمر وجابوا بلالين حمرة وراحوا على الكوبري اتنينات تلاتات عشرات ميات وطيروا البلالين اللي طارت ونزلت في المية. تصوروا هاشتاجاتك بقى وصورك وفيسبوكك وانستجرامك أو النبي زي ما بقولكوا كده. بس وعاجيك يا مؤمن على التعليقات بقى، اللي اتهم العيال بالانحلال واللي يمصمص شفايفه ويقولك شوف وصلنا لإيه، واللي يتريق واللي يقلش واللي يطالب بتدخل الدولة. لا بجد ده اسمه ايه ده يا اخويا؟ تتدخل الدولة عشان العيال قرروا يحتفلوا بعيد الحب؟ ده ايه النصيبة دي؟ هو لا حب نافع معاكو يا بشر ولا قتل ودم ونار ودبح في بعض. احتفوا يا بشر باللطافة في صورها العفوية البسيطة الجميلة طالما لا فيها أذية ولا غلاسة ولا سخافة. احتفوا باللي بيطلع تلقائي وحلو ويفرح. دي الفرحة والحب والجمال العفوي ده نادر وقليل، واحنا في عرضه والنبي والله العظيم زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: يبدأ اليوم تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن عقب انتهائهم بسلامة الله من أداء مناسك الحج. وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أن غرفة عمليات بعثة حج القرعة رفعت درجة الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث تم الدفع بعدد كاف من الضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض ترأست اليوم اجتماع لجنة تسيير أعمال مشروع جرين شرم المعنية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، حيث شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع وما تم تحقيقه من نتائج على أرض الواقع وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 206 دخلت إلى قطاع غزة اليوم تحمل نحو 3200

0: 72,967 إصابة في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية. المملكة المتحدة أدانت بأشد التصعيد الخطير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وقال السفير جيمس كاريوكي القائم بأعمال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان أن هذا التصعيد المتهور وغير المتناسب للعمليات العسكرية الإسرائيلية أدى إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون اللبنانيون ووضع الحكومة اللبنانية تحت ضغط إضافي. فقد قتل مدنيون عزل ونزح أكثر من 1,000,000 شخص ودمرت منازل مدنية وبنية تحتية بلا مبرر. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت إتاحة استكمال صرف المتبقين من منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين، وذلك لمن تخلف عن الصرف، خاصة أن منحة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا تتضمن شهري مارس وأبريل 2026. ورياضيا، في إطار المباريات الودية يلتقي اليوم كرواتيا مع بلجيكا، وفي 7 مساء المغرب مع مدغشقر، في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول استعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، وذلك في إطار المساعي الرامية لتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة في ضوء رؤية الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية، جنبا إلى جنب مع النهوض بقطاع الأدوية في ظل أهميته الاستراتيجية للاحتياج المحلي والتصدير. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى بأعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية خلال زيارته إلى سول، وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في كوريا الجنوبية في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن التواصل الدوري مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج يأتي في إطار نهج ثابت تنتهجه الخارجية يهدف إلى تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج وتوفير الخدمات القنصلية اللازمة لهم. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة السادسة بعد 200 دخلت إلى قطاع غزة اليوم تحمل نحو 3237 طنا من المساعدات الإنسانية من لحوم وسلال غذائية ودقيق ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. الدفاع المدني اللبناني أعلن انتشال 6 جثامين وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني تعرض للاستهداف الإسرائيلي في المروانية جنوب لبنان. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت إتاحة استكمال صرف المتبقي من منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف، خاصة أن منحة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا تتضمن شهري مارس وأبريل 2026. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته اليومية في مدينة أوهايو استعدادا لودية البرازيل المقرر لها

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90-90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وأكد الرئيس خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدا ضرورة مواصلة دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. واستمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس السيسي لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق الرئيس إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. وشدد الرئيس السيسي كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاستمرار في جهود جهات الدولة المعنية بإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قلب القاهرة سيصبح مزارا مفتوحا يستقطب المزيد من الحركة السياحية من جميع أنحاء العالم، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تبني مشروع تخضير القاهرة لتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء استقبل فجر اليوم أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك الحج، حيث جرى استقبالهم وسط استعدادات مكثفة وتنسيق كامل بين الجهات العاملة بالميناء، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى

0: لخوض منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم. الكابتن حسام حسن وفريق المنتخب الوطني لكرة القدم في مهمة كروية وفي مهمة وطنية. الناس دي راح تلعب باسم مصر. بلاحظ ان البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عامل حالة من حالات التربص ضد الكابتن حسام حسن عشان استغنى عن احد اللاعبين، او لاعب هنا او لاعب هناك. طب يا سيدي، هو المدير الفني، هو اللي عنده الصلاحيات دي؟ معقولة المدير الفني هيسيب لاعب مهاري محترف ممكن يكسبه ماتش او يفرق في نتيجة عشان مثلا متضايق منه؟ لا، العقل بيقول انا لو مدير فني لفريق ايا كان هذا الفريق وفي واحد بيكسب لي، انا نفسي مش طايقه هجيبه، لان اللي بتغلبه بتلعبه. السؤال بقى، ايه حالة العداء دي؟ في ناس بينا كأنها بتتمنى ان المنتخب يرجع خالي الوفاض من امريكا. عايزين كلنا نلتف حول المنتخب. وعايز اقول لكم، ولادنا هناك في امريكا بيقعدوا يتابعوا الصفحات، بيكلموا اهاليهم، الرأي العام قايل عننا ايه. فخلونا كده واحنا بنبدأ حلقتنا، لان المباريات هتبدأ تتلعب من يوم 15، نلتف حوالين منتخبنا. اول امبارح كان في مباراة ودية لمنتخب البرازيل، فلاحظت الاستاد كله مليان تيشيرتات صفرة، ماشي، اللي هي الفانيلا بتاعت منتخب البرازيل. الشعب البرازيلي كله لابس فانيلة منتخب بلاده ومبسوط وعمال يشجع طول المباراة رغم انها مباراة ودية. هو ده اللي عايزينه يا اخوانا، لكن مش كل شوية نقعد ونحط من شأن منتخبنا، دي حاجة لا نتمناها على الاطلاق. زي ما برضو ابننا محمد صلاح قال تصريح لم يوفق في اختيار كلماته، لم يوفق في اختيار كلماته، بس انا فهمت قصده، قال انا ضحيت بشبابي. مثلا الناس بقى دخلت عليه، ضحيت بشبابك ايه؟ ده انت قاعد في قتة محلولة، ده انت معاك مليارات الجنيهات، ده انت بتتحرك بطيارة خاصة، ده انت معاك بودي جارد، انت جاي بعد الشهرة دي تقول انا ضحيت بشبابي؟ الله الله الله الله الله الله الله الله. المعنى اللي قصده محمد صلاح ان انا اتحرمت من الاستمتاع بما يتمتع به اقراني من الشباب، جيلي من الشباب. الشباب بيعمل ايه؟ بيسهر، انا ما بسهرش. يخرجوا ويتفسحوا، انا لا بخرج ولا بتفسح. ياكلوا اللي هم عايزينه ويروحوا المطاعم وبيتزا وجنك فود وعصاير وايس كريم، انا ما اقدرش اكل الكلام، وزني يزيد، انا بنام من الساعة 9 بالليل، انا تدريبات شقة. فده المعنى اللي هو قصده. لكن لا، ازاي البعض مننا تربص بمحمد صلاح وقعد يقيل له الاتهامات؟ السؤال، احنا ليه بقينا حدين كده؟ ليه بقينا صعبين كده مع بعض؟ ليه ما بنسمحش؟ ليه ما بنفسرش الامور بنية حسنة؟ ايه اللي اتغير في مجتمعنا عشان نبقى بهذا الشكل، بهذه الطريقة الصعبة الخشنة؟ ليه نفسر الأمور بأشياء سلبية وليست بأشياء إيجابية؟ أنا بقول لك محمد صلاح، أنا فهمت المعنى اللي هو عايزه، وقلت لك هو خانوا التعبير. مهما كنت يعني عظيم العظماء، ممكن يخونك التعبير في أي وقت. بتبقى عايز تقول معنى معين بس. لكن احنا لا، نحن لم نرحم ابننا محمد صلاح، هذا الشاب الموهوب اللي سجل اسمه بأحرف باللور في تاريخ كرة القدم، أبرز وأمهر وأشطر لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية. يا أخوان لكن إزاي؟ معقولة يبقى عندنا واحد زي كده ناجح ونسيبه؟ لازم نقعد يعني نشوه فيه ونهاجمه وكلام. أتمنى أن الروح دي بقى يعني نراجع أنفسنا فيها. نطلع فاصل ونكمل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

هديلك رقم تبقى عارفه. كل أولادنا من أولى ابتدائي لحد تالتة ثانوي التلاميذ دول عددهم 25 مليون نسمة. يبقى في 25 مليون نسمة بيدرسوا في المرحلة قبل الجامعية، يعني حوالي ربع سكان مصر بيدرسوا في التعليم ما قبل الجامعية، يعني واحد من كل أربعة في مصر هو تلميذ. أنا ما كلمتكش على طلبة الجامعة، متخيل الكثافة قد إيه والرقم كبير قد إيه. طيب الآن بدأت أجازة آخر العام باستثناء طبعا طلاب الثانوية العامة. الخمسة وعشرين مليون تلميذ دول استثني منهم مليون طلبة ثانوية عامة، هيروحوا فين؟ هيعملوا ايه في 3-4 شهور اجازة؟ 6 و7 و8 و9. في البعض منهم هيروح يشتغل، يسافر بقى اماكن سياحية، يشتغل في مطاعم، يوفر فلوس سنة دراسية. هل دي نسبة كبيرة؟ ابدا. وفي البعض منهم هيشتغل في بعض الغيطان، يشتغل في كافيه، عارف الاعمال دي. لكن الغالبية هتعمل ايه؟ الغالبية هتسهر طول الليل لحد الصبح، ولاد وبنات مش كده، ويصحوا على الساعة 5-6 ويبدأوا يومهم بالشكل ده. بدأتوا يومكم بالشكل ده؟ طب ما اليوم راح. ده بالنسبة لك انت كشخص بتصحى من بدري، هم لا، يبدأوا بقى يسهروا الى اخره. يوم ضايع بلا فائدة، يوم ضايع بلا فائدة. طيب انا عايز اقول لولادنا واللي هم من المرحلة الاعدادية، تلت اعدادي، تاني اعدادي، فيما فوق شوية، انا مش ضد وما فيش حد ضد ان انتوا تستمتعوا بالاجازة، فيش حد ضد كده خالص يعني، ماشي، وترفعوا عن نفسكم وتسافروا وتلعبوا كورة وتسهروا، بس حاول في الاجازة دي تتعلم مهارة او اتنين هينفعوك عشان ما تندمش لما تكبر، لما تيجي تدخل سوق العمل تدخل وانت عاري من اي مهارة. ما فيش في ايدك مهارة. طب ايه مهارة مثلا؟ انك تجيد لغة اجنبية. النهاردة الذي لا يتحدث لغة اجنبية واحدة على الاقل ده شخص خارج السياق، مش هيلاقي فرصة عمل. اللغة الاجنبية هتساعدك. في بعض الشباب بيشتغلوا كول سنتر لشركات اجنبية في وهم في مصر وبيتقاضوا

0: لهم بالدولار. طيب هو انا بقول لك اشتغل كول سنتر؟ لا، انا بقول لك وانت بتكتب سي في لاي شركه اول حاجه هتكتبها فيها احد الحاجات يعني يجيد اللغه اجنبيه اجتتم اللغه كمان عايزه ممارسه. يعني انت مش هتخش في الاجازه الصيفيه دي وتاخد اللغه الكورس وشكرا، لا انت هتستمر عليه، تبدا تجيب كتب، تبدا تدخل على المواقع بالانجليزي او فرنساوي او الماني حسب اللغه. انا قلت لك سيب الاجازه، قلت لك ما تلعبش ما تسهرش، لا بس خصص ساعتين في يومك ان انت تضيف لنفسك مهارة. حاول تضيف لنفسك مهارة، ما تضيعش الوقت لان العمر بيجري وكلها كم سنة وهتخرج الى سوق العمل، هتخرج وانت خالي الوفاض من اي مهارة، واللي عنده المهارة هو اللي بيشتغل وهو اللي بيلاقي الفرصة. طيب هل انت بقى اجدت اللغة؟ طب عندك وقت شوي، ندخل الى عالم الانترنت، ندخل الى عالم الذكاء الاصطناعي، ناخد دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم ان اجلا او عاجلا، وما ينفعش انت تدخل مجال وانت ما عندكش هذه المهارات. يبقى احنا هنا مش ضد ان انت تلعب وتخرج وتتفسح، بس بشكل اساسي ومهم مطلوب منك ان انت تضيف هذه المهارات بشكل دائم ومستمر. نطلع فاصل ونوم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سعيد.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
2: فيه واحنا بنتكلم على بدء الأجازة الصيفية الكبيرة ل 25 مليون تلميذ من ولادنا، يعني انت بتتكلم على ربع تعداد الشعب المصري. فقبل الفاصل كنا بنتكلم ان ولادنا بجانب اللعب والسهر ياريت يتعلموا مهارة زي إجادة لغة أجنبية، زي دراسة الذكاء الاصطناعي، زي الدخول إلى عالم الإنترنت بشكل علمي يعني. لكن انت هتقضي الوقت كله على تيك توك وانستجرام والكلام ده؟ لا، كده يبقى يفتح الله. لا تلومن إلا نفسك عندما تتخرج وتنضم إلى سوق العمل وتلاقي نفسك أنت لا تتميز بأي حاجة عن أقرانك، فإيه اللي يخلي صاحب الشركة ياخدك؟ أنت لازم برضو تفكر بمنطق صاحب الشركة، في 1000 واحد متقدم له، يعني أغلبهم بيجيدوا لغة، أنت لا تجيد، يبقى أنت أوت على طول. وخلي ده يبقى سيستم في حياتك، إنه كل أجازة لحد ما تتخرج هتضيف لنفسك حاجة، هتطور أدواتك ومهاراتك. اللي يا أخوانا ما بيتطورش ولا بيطور أدواته بينسحب حتى بعد ما تتخرج. الطبيب الذي لا يسافر إلى المؤتمرات العلمية الدولية، الذي لا يطلع على أحدث الأبحاث الطبية والعلمية، هيتراجع ولا يحتك بالعالم الخارجي. أغلبنا خلاص بياخد الشهادة وبيروح لازقها على الحيطة وشكرا. لا، دائما لازم يكون في عملية تطوير دائم للمهارة. طيب، هل ده يصلح للجميع؟ يصلح للجميع، ولاد وبنات. في المقابل حاول، وده أنا بدعو بقى هنا الأندية على مستوى جمهورية مصر العربية، وأندية عامة وأندية خاصة. أنا عايزكم أولا، الاشتراك النهاردة في أي نادي بقى مسألة صعبة جدا، لأنه بيتكلف عشرات الآلاف من الجنيهات وأحيانا مئات الآلاف من الجنيهات. شوف عضوية الأندية الكبيرة النهاردة كيف. طب اللي ما معوش ما نقولش بقى ما يلزموش. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين حاجة واحدة، ان مثلا النادي الاهلي، نادي الزمالك مثلا، نادي الترسانة، كل الاندية دي تبعت مثلا للادارات التعليمية ان احنا مستعدين نستضيف 100 طالب متفوق بشرط التفوق الدراسي طوال 4 شهور الاجازة الصيفية، وهنطلع له كارنيه عضوية فخرية 4 شهور مثلا، يجي النادي يمارس نشاط رياضي الى اخره. طب احنا ليه ما نعملش ده؟ ليه ما نحفزش ولادنا على الاقل يبداوا يتشجعوا يمارسوا رياضه؟ صح ولا غلط؟ يمارسوا رياضه. والله احنا ما بنقولش كلام انشا ولا كلام صعب تنفيذه. الواحد في هذه المهنه بيختار الحد الادنى حتى للكلام والمطالب يعني. فكل اللي عايزينه ايه؟ الانديه والانديه الخاصه ايضا، عشان كمان أحفز الطالب المتفوق وأقول له أنت تستطيع أن تحصد بتفوقك على مزايا مش هيحصل عليها الطالب غير المتفوق. زي إيه؟ بدي لك مثال، إن أنت ممكن تنضم إلى تحصل على عضوية فخرية لأحد النوادي مثلا، ممكن وزارة الشباب والرياضة تنسق ده مع عدد من الأندية. ده متاح وده ممكن ونقدر نعمله بسهولة. الهدف يا أخوانا إن أنا مش عايز 25 مليون طالب اللي بيشكلوا ربع سكان مصر يبقوا يعني طاقة مهدرة في 4 سنوات القادمة. لا نتمنى ده بأي في 4 شهور القادمة، لا نتمنى ده بأي حال من الأحوال. ويبدأ ولادنا يتعلموا يعني ايه الاستفادة من الوقت. نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت

0: التسعين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: اللي جاي
3: رجعنا من أجازة العيد وعندنا تصريح مهم جدا بإن إيه؟ بإن الطماطم بقت بعشرين جنيه. طيب هل الطماطم بعشرين جنيه؟ آه. مين اللي قال كده؟ اللي قال كده وزارة التموين. وإن الطماطم بقى متداولة في المجمعات الاستهلاكية الحكومية بسعر 20 جنيه من يوم السبت. بس إيه بقى المجمعات الاستهلاكية الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية؟ طب بقية المحافظات يا وزارة التموين قالت تباعا هينزل لها هذا الطماطم. الطماطم بتباع النهاردة أسواق الجملة من 15 ل 20، ضيف عليهم 10-15 جنيه على بال ما توصل. احيانا لا تزال في الاسواق ب 30-35، ولكن في المجمعات الاستهلاكيه احنا واصلين لسعر ال 20. لا يزال البيض في حال التراجع، البيضه النهارده في حدود 4 جنيه. الفراخ ايضا، بس في مشكله، يعني الفراخ بتتباع بيتباع الكيلو من ارض المزرعه ب 71 جنيه، تكتشف انه في بعض المناطق بيوصل ل 100 و110. طب ليه الاستغلال ده؟ مفروض بتضيف على الكيلو 10-12 جنيه اللي هي النقل والمكسب والكلام. فاحنا محتاجين مراجعة للمسألة دي. بس هيعملوا المراجعة ازاي؟ يعني ناس عمالة تغلي الاسعار، تخيل مفيش قانون لمحاسبتهم، يعني هل نقدر نوجد هذا القانون؟ معرفش. لكن انا اتمنى ان انا كمواطن زي ما عانيت من الغلاء في فترات وارتفاع اسعار كبير، انا اتمنى ان الاسعار دي تبدا تتراجع وانا اشعر بها كمواطن. مبسوط ان البيت تراجع، بس انا بسال على سائل، كيلو الفراخ في المزرعه، الفراخ البيضه ب 71 جنيه يا اخوان، ما ينفعش يتباع لي بكده، اقصى 80-82 جنيه. لكن على الأقل بنلاحظ تراجع نسبي أو تراجع جيد بمعنى أدق في عدد من أسعار السلع الغذائية. نتمنى ما تحدث الطفرات اللي بتحصل دايما واللي بنفاجأ بيها، حركات بقى النص كم دي بتاعت بعض التجار يعني. لكن تدخل الدولة السريع ممثلة في وزارة التموين ونجاحها في أنها تحل أزمة الطماطم ده عمل جاي. بس عايز اقول لحضرتك حاجة، لسه الطماطم الرئيسية هتنزل خلال الفترة الجاية، اللي هي طماطم الغيط، طماطم الارض، وده انتاجها وفير وكبير. خلي بالك احنا خامس اكبر منتج للطماطم في العالم يعني، ودي نسبة كبيرة جدا جدا جدا يعني. يا رب الاسعار تنزل كمان وكمان حتى يلتقط المواطن انفسه. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: Didi.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وأكد الرئيس خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. واستمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس السيسي لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق الرئيس إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. وشدد الرئيس السيسي كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، مجددا التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باستمرار جهود جهات الدولة المعنية بإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قلب القاهرة سيصبح مزارا مفتوحا يستقطب المزيد من الحركة السياحية من جميع أنحاء العالم، كما شدد على ضرورة تبني مشروع تخضير القاهرة لتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى سول، حيث عقد الوزيران الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وأعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الزيارات الاستثمارية المتبادلة. كما أعرب عبد العاطي عن التقدير لاختيار كوريا الجنوبية مصر شريكا استراتيجيا للتعاون الإنمائي. وتناول الوزير فرص التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الإفريقية. وتناول الوزيران أيضا التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، حيث أشاد الوزير الكوري بالدور المحوري وبالبناء الذي تطلع به مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي عقد لقاء إعلاميا على قناة الرينج الكورية خلال زيارته إلى سول، تناول فيه التطور في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، كما استعرض محددات الموقف المصري إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة والداعمة لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والسودان ولبنان والقرن الإفريقي. وشهد اللقاء تناول وزير الخارجية التطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية المتزايدة، داعيا الشركات الكورية

ودية يتصدرها مواجهة كرواتيا ضد بلجيكا في 7 مساء، فضلا عن مباراة المغرب ضد مدغشقر في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، حلقة يوم الثلاث 2/6/2026. كل سنة وحضراتكم طيبين. ونشأت لبس نظارة يا جماعة ومحيرة. ازيك يا نشأت؟
2: ازيك يا شيماء، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. والله خلاص يا جماعة، احنا بدأنا نلبس نظارات القراية.
1: اتكلم عن نفسك.
2: انا بدأت البس نظارات القراية واكتشفت ان الموضوع مش سهل. يعني ايه هي نظارة القراية دي؟ لغز. يعني ايه تلبسها علشان تشوف الكلام او تقرأ، فتلاقي الكلام خلاص انت دخلت في مرحلة ان الكلام مزغلل وبتاع وحاجات زي كده، فتكتشف انك تلبس النظارة دي الكلام زي الفل، وانت عايش طول عمرك من غير نظارة فمش مصدق الواقع. الواقع غريبة جدا جدا عليك. الغريب بقى انك تلبس النظارة عشان تشوف بيها البني ادمين اللي حواليك،
1: فتلاقيهم
2: ما تشوفهمش. تشوف بس الكلام اللي مكتوب. كنت بسمع عن الحاجات دي وبشوفها يعني واهالينا،
1: شفت بنفسي.
2: لكن لما تجرب ده موضوع تاني خالص بقى. الموضوع يبدا يعصب بقى، اللي هو انت
1: انا ما عجزتش يا جماعه.
2: يا ريت على الموضوع مش معجزتش والله. تمسك تليفونك فتلبس النظارة، تنزل تليفونك
1: تقلع النظارة،
2: تقلع النظارة، تنزل ترفع تليفونك تلبس النظارة، تنزل تليفونك تقلع النظارة. قصة مرعبة والله العظيم،
1: قصة مأساوية حزينة
2: مرعبة، غريبة الشكل وغريبة الأطوار، ومحتاجة تدريب كبير جدا. وتقعدي بقى تفكري طول الوقت، طب أنا أجيب النظارة اللي هي بتعلق في الصدر دي عشان تبقى سهلة في القلع وفي اللبس على طول، ولا اجيب النظاره الصغيره؟
1: ده فكره انك تضيع النظاره. اكيد كل اللي بيلبسوا نظارات دلوقتي هي ممكن بعتوا لنا تجاربكم مع النظاره، مش عشان نشأت لسه حديث العهد في الموضوع ده، فقولوا لي اعمل ايه. انت اكيد هتضيع النظاره يعني وتيجي تعذبنا بقى.
2: والله ابقى قاعد في الاستوديو فابقى شايف شيماء تمام طبيعي، ابص في الموبايل لا لازم البس النظاره، وبعدين ارفع راسي ابص لشيماء فلازم اقلع النظاره. قصه يا جماعه غريبه الشكل والاطوار والله، يعني ربنا يكون في الناس اللي عملتها، ونشوف احنا هنعملها ازاي.
1: هتتعود بقى.
2: هتتعود. عايزني بس البس النظارة.
1: اتفضل يا باشا. يوم الثلاث ده يوم اللعب اللي بنلعب فيه مع بعض العاب كتير جدا. لا ولا لا، اوتوبيس كومبلي النهارده هنلعب مع بعض. فاللي عايزين يلعبوا معانا وتسلوا وقتكم، تليفوننا 2-18-10-8-66، الاس ام اس بتاعنا 1-99-9، الواتساب 0-10-90-90-4. قولوا بس انا عايز العب او كولمي، واحنا هنكلمك على طول. لو ساي ارجوك ما تشغلش نفسك باي حاجه غير الطريق، وسيب لنا احنا موضوع المكالمه دي احنا هنكلمك. وطبعا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. يلا بينا، اول اغنية معانا أصالة، حاجة ما تخصكش، ونرجع على طول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.

0: 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل مستمع راديو 90، اهلا بكم في حلقتنا. وعلشان الزحمة تعدي هنلعب النهاردة مع بعض زي ما انتم متعودين كل يوم ثلاث.
2: معانا احمد على التليفون، واحمد برضه عنده شويه حكايات مع النضاره كده، نشوف ايه قصته. يا ابو حميد مساء الفل.
3: تمام،
2: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله تمام.
1: علي صوتك يا احمد بعد اذنك.
3: تمام،
1: ايه الاخبار؟
2: اشعر وكانك تتحدث من سبيكر العربيه
3: كده احسن.
1: يا سلام،
2: فين يا راجل؟ الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
1: ليه بتعملوا فيني كده؟ يعني ليه بتلبس السماعه في اوضه وانت في اوضه؟
3: السماعه بصراحه ما فيش عشان انا ساي.
1: لا اذا كان كده طب اقف على جنب، اقف على جنب.
3: اوكي اوكي،
1: وقفت على جنب. انت فين؟
3: تمام، انا رايح اسكندريه.
1: اوكي، انت على الصحراء يعني؟
3: انا حاليا.
1: طب يلا توصل بالسلامه ان شاء الله.
3: الله يسلمك.
1: قول لي بقى عايز تلعب ايه؟
3: او لا.
2: طب الاول احكي لي كده قصتك مع النضاره.
3: النضارات دي عذبتني.
2: انت رحت برضه رحت للحته بتاعه القرايه والبتاع والكلام ده؟
3: طبعا. فانا كنت بحاول اقرا التليفون مش عارف اقرا، فعملت النضاره. لما بعمل النضاره بقيت انساها في العربيه مره، انساها في الشغل مره، انساها في البيت مره، وما اعرفش. وانا حتى خارج مع اصحابي بنساها. فعملت 4 نضارات.
1: وبتنسيهم برضو؟
3: لا. واحدة في العربية، واحدة في البيت، واحدة في الشنطة، واحدة في المكتب.
2: طب انت عانيت من نفس القصة بتاعت انك لما تبقى لابس نظارة القراية فتبص في الموبايل فتعرف تقرأ، بس تشوف البني ادمين كده تلاقيهم مش واضحين؟
3: ما بعرفش اشوف البني ادمين خالص.
2: فبتفضل تقلع وتلبس النظارة بقى؟
3: بالظبط.
2: طب وبعدين ده شغلانة دي؟
1: ما هو هتتعودوا.
3: هي بصي، هي مسألة تعود، بس هي مش هتيجي تعود، لأن النظر بتاع القراية مختلف عن النظر اللي انت تشوف اللي قدامك. يعني انت كده كده هو الموبايل، بس على أساس ان انت ماسك الموبايل هتقرأ الحاجة، لكن انت فعلا ما بتعرفش تشوف الحروف ولا اي حاجة زي كده من التليفون. لكن انت تقدر تقراها وانت ماشي. يعني انا شايف دلوقتي، انا شايف اليوفات واعرف اقرا اليوفات، واعرف اقرا
2: الحاجات البعيده بتعرف تقراها.
1: شفت بقى؟ يعني بصوا النص الكوبايه مليان.
3: ايوه.
1: طب جاهز يا احمد تلعب معانا؟
3: اوكي.
1: انت رايح فين دلوقتي؟
3: انا رايح على اسكندريه.
1: سايق؟
3: سايق.
1: معاك حد؟
3: لوحدي.
1: عاده بتروح شغل ولا اجازه؟
3: لا شغل.
2: لا
1: بتشتغل؟ لا. لا شغل. انت لا فاشل، انا مش مركز.
2: ينفع كده؟ ينفع كده؟
1: لا شغل.
2: ينفع كده؟
1: لا يا نشط، انت لما لبست النضاره قلت لما
2: لا الدكتور اصل انا ازيك كذا الدكاتره. اه والله
1: لقد وقعت في الفخ يا استاذ احمد. تروح بالسلامه، وكلمنا بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله ما تقعش وتعرف تلعب بجدار. كل اللي عايزين يشاركونا ويلعبوا معانا ابعتوا لنا على الواتساب بتاعنا 010 400 90 90 4.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في مدينة أوهايو بالولايات المتحدة قبل ودية البرازيل المقرر لها في 7 يونيو الجاري استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. منتخب كرواتيا يدخل في مواجهة ضد بلجيكا في 7 مساء بينما يلتقي منتخب المغرب نظيره مدغشقر في 8 مساء ضمن المباريات الودية التي تقام استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم. وأخيرا رابطة الأندية المصرية المحترفة تحدد 8 يونيو الجاري موعدا للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري على استاد السويس الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90.90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90.90، ولسه موجودين معاكم في علشان الزحمة تعدي. شيماء حافظ ومحمد نشأت، وبنلعب مع بعض كل الألعاب الجميلة اللي بنلعبها يوم الثلاث، يعني بنفرغ عن نفسنا فيها كده. وكان لسه أستاذ أحمد ويا معانا، فنشوف مين اللي هيبقى موجود معانا بعد كده.
1: كل عايزين يشاركونا يلعبوا معانا، ابعتولنا على الواتساب 010-490-904 او على الاسماس 199، او كلمونا على 2-18-10-68. تعالوا بقى سريعا نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء، مساء الفل يا نشأت، اهلا بيك
0: واهلا بيك يا محمد، وحج مبرور. الحمد لله على سلامتك وعودتك، رسمت طيارة على بيتك، انا عارف البلد كلها استقبلتك استقبال كبير بصراحة. الحمد لله على سلامتك.
3: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات بعض الكثافات المرورية واعلى كوبري حدائق القبه اللي جاي دلوقتي من مناطق الفنجري ومدينه نصر ومتجه لمناطق سكه جمال والزاويه الحمراء، وكذلك بعض الكثافات اعلى كوبري حديقه الزيتون اللي جاي من مناطق المحكمه وبكر الصديق متجه لمناطق المطريه والكابلات. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه صلاح سالم اللي فيه احجام متفرقه، وخاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه لمناطق المطار والنزهه وشرفي، تروح تستخدم محور النصر او الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه، او العكس هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او تستخدم المسطحات الارضيه لو انت رايح منطقه وسط البلد، هتروح تستخدم نفق الازهر هيكون بديل عن كوبري الازهر. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور رفس الجديد. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في كورنيشن النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي ومتجه لمناطق المعادي واثر النبي، هتروح تستخدم كوبري الحضارات. في نقطات مدينه نصر بتقابلنا بعض الكثافات في شارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعه، هتروح تستخدم مقرم عبيد او شارع الطيران. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
4: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في كورنيش العجوزه اللي جاي من مناطق الكتفات ومسرح البالوني متجه الى اشاره ميدان الجيزه عن طريق استخدام شارع مراد، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا اطلع مطلع كوبري الدقي متجه الى مناطق شارع ثروت. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم، تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد كذلك ايضا في محور الفريق كمال عامر، هنروح نستخدم النهارده محور ربيع الجيزي هيكون بديل اللي رايح ليه مناطق المنيب. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراج وانسيابة مرية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في اللي خارج دلوقتي من الزراعي متجه لمحافظات الأقاليم ووجه البحري، هروح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظة الإسكندرية الكثافات بدأت تقابلنا في محور أبو قير منطقة كفر عبد وميدان الوزارة، ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايرو سوزمول، ومحور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحة، هروح نستخدم النهارده محور المحمودية الجديد، وكذلك هروح نستخدم محور ألبرت الأول. بعض الكثافات في محور السويس اللي جاي دلوقتي منه وداخل على منطقه محرم بيك وطريق الجيش، هنروح نستخدم النهارده كوبري الاداري ومحور التعمير. في نطاق محافظه الاسماعيليه بعض الكثافات في شارع انور المدارس، شارع انور السادات المتجه لمناطق المدارس، هنروح نستخدم النهارده شارع الجمهوريه. اما في نطاق مدينه الزقازيق شارع فاروق بتقابلنا بعض الكثافات، وشارع المحافظه بعض الاحجام المريه واعلى كوبري سوارس، هنروح نستخدم شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه بورسعيد بعض الكثافات في شارع عبد الرحمن شكري وشارع محمد علي في منطقه الاستثمار، عشان كده البديل النهارده هو اشاره الشاحنات. من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ اللي جاي على ميدان الشهابيه وجاي من مناطق السمانيه، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع جامع ادم، هنروح نستخدم النهارده الشارع الحربي. من مدينه المنصوره الاحجام بتتوافد في شارع صلاح سالم تقاطعه مع شارع المشايه السفليه، وبعض الكثافات في شارع جان السادات المتجه لحي الجامعه، هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. من مدينه طنطا الاحجام بتتوافد في شارع الجلاء وشارع الجانبيه وشارع الجيش، وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أيضا في اللي جاي دلوقتي من ميدان الساعة رايح على ميدان المحطة، رح نستخدم شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم، بعض الأحجام في شارع جمال عبد الناصر والنبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة، هنروح نستخدم شارع سعد زغلول، أخيرا من محافظة أسيوط بعض الأحجام في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط وهو شارع الجامعة بعض الكثافات المرية وشارع يسر راغب، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
3: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وأكد الرئيس خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. واستمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس السيسي لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق الرئيس إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. وشدد الرئيس السيسي كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، مجددا التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باستمرار جهود جهات الدولة المعنية بإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قلب القاهرة سيصبح مزارا مفتوحا يستقطب المزيد من الحركة السياحية من جميع أنحاء العالم، كما شدد على ضرورة تبني مشروع تخضير القاهرة لتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ، وذلك في إطار لقاء جماعي بين الرئيس الكوري والوزراء الأفارقة المشاركين في الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي. وخلال اللقاء نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكوري وسلمه رسالة خطية تؤكد تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه طلب الرئيس الكوري الجنوبي نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسي، معربا عن تقديره البالغ لعمق العلاقات المصرية الكورية وما تشهده من تطور لافت على جميع الأصعدة وحرصه على تطويرها في المجالات المختلفة. كما ثمن الجهود المصرية الدؤوبة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار عبد العاطي خلال اللقاء إلى الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مستعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، وأعرب عن التقدير للشراكة الكورية الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة رئيسية للقارة الإفريقية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد. ورياضيا، ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 تقام اليوم عدد من المباريات الودية يتصدرها مواجهة كرواتيا ضد بلجيكا في 7 مساء، فضلا عن مباراة المغرب ضد مدغشقر في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

والساعتين الجامدين دايما موجودين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، مكملين الحلقه بتاعت الالعاب النهارده. النهارده البيني تورنيدو وخلي ودنك معايا، وكمان ووكمان هنروح لها كمان شويه. دلوقتي في رسائل كتير متاخره، الجمله بقولها كل لينك عادي، بس معلش هتستحملوني دقيقتين بس. في المقابل، ما هو لازم يبقى في مقابل، وفي حاجه ببلاش اليومين دول. في المقابل ان في احنا داخلين على ميني تورنيدو عظمه محمد محي، وسمعنا برضو روبي وبتهيألي اتبسطتوا يعني. مساء الخير يا حسين، كل سنه وانت طيب وخير يا رب. حبيت اشارك معاك واقول لك ان حلقاتك كلها جامده قوي. الحلقه النهارده حلوه قوي، بس انا للاسف مش بلحق اسمع غير اول ساعه بس. دي ايمان هي اللي بعت. ليه يا ايمان؟ يعني هنفترض ان انت وراكي اكل طبيخ يعني ولا بتاع، طب ما اخواتك كلهم بيقفوا يسمعوني في المطبخ عادي. ايه اللي بيحصل بقى في الساعه الثانيه؟ يا ريت توضح لي. لو سبب قهري ماشي، لو مطبخ وبتاع لا، ده مش مبرر بالنسبه لي. في كمان هند حمدي بتقول الله ينور اشتغل. طب الحمد لله الحمد لله. صفية ربنا يخليك يا رب، تسلميلي على ذوقك وكلامك الحلو الجرحي كمان، منور الدنيا. مساء النور، عامل ايه؟ ربنا يخليك، مرسي على اللقب الحلو او الالقاب الحلوه اللي انت كاتبها. وبيقول لي ربنا يبارك فيكم، كل عام وانتم بخير، ووحشني جدا حبيبي يا جرحي، منور الدنيا كلها صديقي. في كمان مساء الخير، احلى اذاعه 90 90 محمد علاء من الزقازيق، وسلم لي على رغوده. طب المهم ان تكون رغوده سامعه، هو ده المهم. كل سنه وانت طيب، حقيقي النفسيه محتاجه ساعتين جامدين. دي اميره زايد، ربنا يخليك يا يا رب. عارف بقيتي بتيجي حلقه وثلاثه لا، بس انا عارف ان يعني انت حتى لو مش بعد بتبعتي بس بتسمعي، انا عارف. وبتقولي ما اجمل التورنيدو بتاع روبي، وما اجمل اختياراتك، واليوم حلو وربنا يحل ايامك، وشويه دعوات حلوه، وما اروع الفرفشه معاك. ربنا يكرمك يا اميره يا رب، حرمنيش منك ومن ذوقك ومن كلامك الحلو. كمان مروه مكارم بتقول ممكن تقول لموسى كل سنه وهو طيب. طبعا كل سنه وانت طيب يا موسى، عقبال مليون سنه ومنوره الدنيا كلها. بس الاجابه اللي انت كاتباها لا، محتاجه تفكري فيها تاني. حلو قوي مود الفرفشه ده، بالله عليكم بلاش 550 منديل. دي ميه هي اللي بعد. والله انا من ايديكوا دي لايديكوا دي، عايزين عيني. فاكرين اخر حلقه في مفيش نوم عملنا ايه؟ قلت لكم مود رومانسي ولا 550 منديل؟ لقيت الاغلبيه رايح في الرومانسي، واحنا عاملين ميكس رومانسي لمده ساعه ساعه وربع اعتقد. يعني ايه؟ كان من الحاجات الحلوه اعتقد، فيما اعتقد. فاحنا لسه مش يعني بصوا، مش عايزكم تستعجلوا، احنا كده كده مش هنعمل ده الجمعه الجايه. الجمعه الجايه عندنا اثنين مطربين هنرشح ما بينهم، هتختاروا ما بينهم وكل حاجه، وعندنا البوم حلو هنلعبه، وعندنا موضوع لطيف هنتكلم فيه، في حاجات حلوه من الجمعه. فما تستعجلوش يا اولاد، ما تستعجلوش. يعني خلونا مثلا ناجل حلقه 550 منديل دي لاخر الشهر، او يبقى في سبب حتى نعيط عليه، واخدين بالكم؟ لكن ليه ناكد على نفسنا اول الشهر؟ ليه ده هم يومين النهارده اثنين في الشهر؟ ليه هم يومين المفرح فيه؟ يلا بينا. مساء الجمال والروقان، الحلقه رايقه قوي من اول الحلقه. مش قلت لك انت بتيجي ترطب وتروق علينا؟ يا ربنا يسعدك يا رب. ولو بهاء بقى يبقى تمام كده. دي غاده منصور، والله فكره. بهاء سلطان طبعا، بقالنا كتير ما عملناش ميني تورنيدو لبهاء سلطان. حاضر. طيب في كمان لو اليوم كله حسام التورنيدو ده في حته تانية، ربنا يخليك يا رب. تسلمي دي هاجر، ربنا يخليك يا هاجر يا رب. في كمان عندي الدكتوره اسراء بتقول الكلام على ايه النهارده؟ لسه فاتحه الراديو، الكلام على ايه؟ لا ولا مفيش حاجه، عاملين النهارده قبال امالتك صينيه بطاطس، وعملنا رز برده بس ما عملناش بالشعريه، عملنا رز ورز وفراخ محمر، مفيش حاجه تشغليش بالك يعني. مساء الخير يا دكتوره اسراء، جايه متاخره ليه؟ ما مش هقول لك في ايه النهارده، عودي تابعي، اسالي زمايلك، مش هقول لك. اهي كده بقى قفشت معايا. مساء الورد، ميرسي على الكلام الحلو طبعا. تونا لسه جايه مش عارفه الحلقه عن ايه. يومك جميل يا حسومه، وبمناسبه 550 منديل قول لاسراء تديني 640 بتوعي. هو اكيد مش 640 منديل، دي هاله هنداوي هي اللي بعت. 640 ايه بقى؟ هو ثانيه واحده يعني يعني في حد بيستلف الرقم ده؟ يعني ايه ال 40 دي؟ افهمها يعني، لو هو حتى هي مسلفها فلوس، ولا انت دافع لها اوردر، ولا بتهيألي دافع لها اوردر. 640 ده رقم بيدفع في اوردر، لكن مش رقم اصل. ايه هتسلفني 640؟ لا، في حاجه. انا المشكله برضو ان انا بشغل دماغي بحاجات، لو اريح نفسي. يلا، مساء الخيرات والبركات والهنا والسعاده، دي عبير شميس منوره الدنيا. عبير وعندي غياب امبارح، الحمد لله طلع توقعي صح. والله العظيم برضو انا في حاجات بفهم فيها كويس والله. هل هم لقيت ده فلوس اوردر فعلا؟ صح، اصل والله 640 ده اوردر، دفع لها فلوس باجي ولا كان ايه ده؟
طيب دكتوره اسراء بتقولي كان عندي شغل. طيب خلاص طالما كان عندك شغل هقول لك دلوقتي كان عندنا ايه. كل سنه وانت طيب. مفيش ليا كل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادي كان السبت اللي فات. يا ريت يكون في ميني تورنيدو لشيرين. وكل سنه وكل جميع الاصدقاء طيبين وبخير. ده مين اللي باعت ده؟ مصطفى عدوي. يا مصطفى عدوي كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه بصحه وسعاده وهنا. وحاضر نشوف موضوع شيرين عبد الوهاب. حاضر عينيا الاثنين. طيب ممكن بقى نروح عطوفه بس الاول. عطوفه عطوفه عطوفه عطوفه منور الدنيا كلها. عطوفه اسمعكم المسابقه مره تانية عشان انتوا سرحتوا مع روبي خلاص ونسيتوا ان في مسابقه ورانا. دي موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني. عايز اعرف ايه هو اسم العمل الفني. هو مكون من كلمتين. بطولة نجم كوميديا كبير يعني. نبي شكلنا هنقعد على السؤال ده لغاية الساعة 7 النهاردة. مع ان انا قلت اجيب لكم السهل في الاول. جاهزين؟ يا نهار ابيض على الدخلة. يا حياتي على مزجتك. يا نهار ابيض. محمد محي يا جماعة. انه محمد محي. انه محمد محي. بس مش هنقول حاجة تانية اكتر من كده. يلا بينا. ابعتوا لي على رقم اي واتساب هو 010-490-904. المزيكا اللي سمعناها من شويه عايز اعرف هي بتاعت عمل فني اسمه ايه. ودلوقتي الميني تورنيدو بتاع محمد محي في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90 90
1: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
2: مبسوطين يا ولاد؟ ياه، أكتر حاجة بتفرحني لما بشوفكم مبسوطين. مش مهم أنا، المهم أنتوا تبقوا فرحانين ومبسوطين. دي أهم حاجة عندي في الدنيا، دي رسالتي، دي رسالتي اللي أنا عايش عشان شوفكم فرحانين ومبسوطين كده على الفان بيج وعلى الواتساب وعلى كل حاجة. المهم دلوقتي عندنا هبه من اسكندريه منوره الدنيا، بتقول مساء الخير، بجد شكرا على البرنامج الجميل، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا. حابه امسي او ابعت رساله لمازن وميرا وبقول لهم انا بحبكم قوي وربنا يخليكم ليا. وبتقول لي محي عظمه منوره الدنيا كلها، وعندي غياب امبارح بس ما يجراش حاجه. التورنيدو بتاع محي تحفه، تسلم ايدك، دي ايموز ربنا يخليك يا رب. مي عصام كمان بتقول لي انت هرمون السعاده ربنا يخليك، وعجبتها كل الاغاني اللي احنا لعبناها. واستنوا استنوا، الجارد بتاعي لورا بعت لي رساله لازم نسمعها مع بعض، نشوف تكون بتزعق لحد فيكم ولا حاجه.
3: فيك يا محسن عامل ايه؟ الحلقه ده ميده، خلي بالك من نفسك ماشي؟
2: حاضر.
3: محدش يزعلك ابدا، انا معاك.
2: ربنا يخليك ليا، احرمنيش، ما انا ماشي بحسك في الدنيا والله العظيم يا لورا. انا عندي غيرك. حمزه كامل الزعفراني من اسكندريه بيقول مش عارف الاجابه بس بمسي عليك وعايز اسمع مني تورنيدو لشيرين. حاضر، نعمل ان شاء الله كده لشيرين النهارده. طيب اجيب الاغنيه ولا نستنى سيكا؟ لا يا دوب يا دوب عشان نلحق نلعب اغنيه من اغاني الوكمان قبل ما نروح للنشره، وبعد النشره برضو في اغنيه تانية الوكمان، وبعد كده هنرجع بقى نكمل ميني تورنيدوز ونكمل نشوف اخبار الاجابات ايه اللي انتم مش عارفين لها حاجه. اجابات قليله قوي اللي جت صح، مش عارف السؤال ده شكله مطول معانا كده. هسمعكم بقى حاجه هندي، حاجه هندي بقى روقان كده خلاص. الاستاذ شاروخان وكارينا كابور معايا في اللقطه دي، وهنرجع بعدها على طول. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وأكد الرئيس خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة. واستمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس السيسي لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق الرئيس إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنيب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. وشدد الرئيس كذلك على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، واستنادا لحل الدولتين كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، مجددا التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باستمرار جهود جهات الدولة المعنية بإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة وتطوير المناطق المحيطة بها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قلب القاهرة سيصبح مزارا مفتوحا يستقطب المزيد من الحركة السياحية من جميع أنحاء العالم، كما شدد على ضرورة تبني مشروع تخضير القاهرة لتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى طوكيو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة رقم 45 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد. ورياضيا، ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 تقام اليوم عدة مباريات ودية يتصدرها مواجهة كرواتيا ضد بلجيكا في 7 مساء، فضلا عن مباراة المغرب ضد مدغشقر في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين
0: وكمان

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض كل يوم من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. دلوقتي السؤال الاولاني بتاع خلي ودنك معايا هو للدرجه دي محير؟ اصل مش معقول مش معقول والله. تعالوا بقى قبل الرسائل وقبل اي حاجه تعالوا اسمعكم المزيكا تاني. في ناس تقول طولها شويه بتاع, واكيد طبعا في ناس تقول اقعد ساكت ما تتكلمش وهي المزيكا شغاله, بس انا بعمل كده عشان ما تغشوهاش.

0: انا ببقى سعيد ما بتجيبوش عارفين السؤال بس مش للدرجات. خلاص اخر فرصه بقى، اصل هرجع اللينك الجاي هغيره والله العظيم هغيره. دلوقتي بقى نروح للرسائل، ومعلش هتستحملوني برده شويه ليه، لان احنا بعد كده بقى احنا كده عملنا ميني تورنيدو الروبي ومحمد محي، وداخلين بقى على شيرين عبد الوهاب، والميكس اللي جاي ده في انبساط كده، يعني في انبساط هيحصل ليه، لان في تفاعل، في حفلات، في حاجات. طيب عندي ضحى منوره الدنيا بتقول انت امبارح عملت ميني تورنيدو للحمائي لذيذ، فممكن النهارده نعمل ميني تورنيدو برضو الحمائي بس يكون درامي، وهساعدك في الاغاني يكون فيه خلينا يعني ايه، واوعى تنساني. حاضر عينينا الاثنين. في تسلم ايدك على اغنيه مايكل دي ايموز، ربنا يخليك يا رب تسلميني. في كمان عندي الاستاذه فيروز بتقول طب الفيلم ده جديد ولا قديم وهو بتاع عادل امام؟ في ناس كتير قوي قالت لي ان هو بتاع عادل امام، ما اعرفش ليه. وبتقول الاغنيه الهندي كانت جامده، ربنا يخليك يا رب. لا هو مش بتاع الاستاذ عادل امام خالص. مي عصام بسم الله ما شاء الله عرفت الاجابه، برافو عليك، برافو عليك، مش عارف عرفتيها ازاي الحقيقه. المهم عندنا بقى كمان مروه عبد الحليم فرغلي منوره الدنيا كلها من قبل بدايه الحلقه الحقيقه، مساء الفل عليكي، وبتقول كل سنه وانت طيب وشويه كلام عظيم ودعوات حلوه، ربنا يخليك يا رب. انا كمان بسلم عليكي وبسند على بسلم على سند وجودي كتير جدا جدا، ومرسي على كل الدعوات القمر دي. في ايه بقى بيقول سالت شات جي بي تي ما عرفش الاجابه. خليه ينفعك يا عطوف، خليه ينفعك يا باب، مش هتعرف تجيبها دي، صعبه صعبه. المهم بيقول هي النغمه دي بتاعت مدحت صالح عامله زي بتاعت شورت وفانيلا وكاب. لا لا خالص، يعني حتى ده مؤلف موسيقي وده مؤلف موسيقي تاني تماما. هرجع اقول لك انا بقى الاجابه هتبقى عامله ازاي عطوف. عندي بقى كمان مين، ومعلش يعني ايه استنوني كده عشان ساره بتقول طب هحاول اجاوب عليها، هو حاجه لاحمد حلمي؟ هي حاجه لاحمد حلمي، حاجه لاحمد حلمي كلمتين، وهو ولا هسهلها قوي كده، انا برضو ولا سهلها، يلا نسهل. كان في فيلم زمان، خلاص هم خدوا نفس وزن الكلمة، يعني نفس وزن الكلمة بتاعت الفيلم بتاع فريد شوقي بتاع زمان، وعملوه فيلم دلوقتي او فيلم جديد يعني لأحمد حلمي من ضمن افلامه يعني، ولكن غيروا فيها شوية حروف بتهيألي يعني. بص الاجابات بقى جاية تك تك تك تك. طيب عندي هاجر سعيد اهي بعت، اماني سعيد عفوا بعت الاجابه هي مظبوط وعجبتها الاغاني الهندي. في كمان الاجابه هي كذا، وبجد لورا دي جميله جدا، وعايز اسمع ميكس لعمرو دياب دي رقم اخره 62. مريم نور الدنيا كلها، مريم لورا دي الجارد بتاعي، بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله عليكم، دول بس الواحد يغششكم حاجه ما شاء الله، ما تتوصوش انتوا في الحاجات اللي فيها تخشيش دي. في فرح بتقول الاجابه صح، برافو عليك يا فروح. كمان عندي انت مقصر يا حسام مع صابر الرباعي، والتورنيدو يا ريت يكون فيه عز الحبايب وعزه نفسي، ده ايه العز ده كله. حاضر. ومحي ده الذكريات كلها بيفكرني بامي الله يرحمها كانت بتحبه قوي، والاجابه هي كذا، مش هلحق اكمل الحلقه نازله وسلام. ايه ده منا، ايه يا منا، منا منا، طب اديني فرق، طب اتكلم، صدقني ممكن بالعندي فيكي اجيب الميني تورنيدو بتاع صابر الرباعي، مش انت نازله وسلام؟ ماشي هجيب صابر الرباعي عشان اقول لك بعد كده انا جبته وانت ما سمعتيش. شوفي شوفي شوفي الدماغ بقى. المهم عالمي انت ومحي، والاجابه بعت لي اجابتين، ده مين اللي بعت؟ ده مصطفى كينج، هو الاجابه الثانيه هي اللي صح. في كمان عامل ايه، حلقه جميله زي عادتك. انا ايهاب، انا ايه، ريهاب ولا رحاب ولا ايه، هي اصلا دي كاتباها مرتين ريهاب، فهي ريهاب فعلا ولا هي كاتباها، بعتت لي بتقول لي ريهاب، يعني ايه ريهاب؟ معلش يعني معلش، في اسامي برضو الواحد بيحب يعرف معناها، يعني ايه ريهاب؟ ممكن تيجي نعمل سؤال الحلقه النهارده، يعني ايه ريهاب؟ بعد اذنك ابعتي لي لو سمحت. وبتقول المسابقه كانت صعبه بس انت سهلتها. هلا هنداوي كمان برضو بعت الاجابه مظبوط. اماني سعيد انت ما فيش منك اتنين وسهلت لنا العمل الفني، ربنا يكرمك يا رب ومرسي على دعواتك الحلوه. طيب اروح بقى، وفي عندي وهي دكتوره اسراء اهي بعتها برضو. في بقى تمارا ومراد بعتين لي فويس مسج هنسمعها دلوقتي، وبتقولي محيره قوي دي، بس هي خلاص بقى ما بعد ما غششتكم عرفتوا الاجابه الصح. تعالوا نسمع تمارا ومراد، دول ولاد مين بقى؟ دول ولاد الاستاذه نوريهان احمد، يلا بينا.
1: ازيك يا ام حسام؟ الحلقه حلوه، انا مراد. ازيك يا محسن؟ الحلقه حلوه قوي. انا اسمي تامر.
0: انا بقى عايز مره بقى لارا وتمارا ومراد وسليم وننزل بقى نخرج احنا الاربعه بقى احنا الخمسه مع بعض بس ونسيبك بقى من كل الناس دي ننزل بقى نبسط كلنا كده. يلا في عندي دكتوره اسراء بعتها بتقول الاجابه صح بسم الله ما شاء الله بعد ما غششتها لكم برافو عليك. يلا تاني بقى اخر حاجه بقى اهو اهو. عمل فني لاحمد حلمي كلمتين. كان في فيلم قديم لفريد شوقي هم خدوا الاسم بتاعه بس غيروا فيه كام حرف. يا رب تنجح يا فتح بقى يا رب. انا عملت كل حاجه ممكن انها تعملها وجبت ناس تغششك من اعمل ايه تاني. يلا بينا جاهزين بقى عشان احنا داخلين على لابد مختلف تماما دلوقتي. طلبتوا شيرين عبد الوهاب النهارده حفله بقى هنتبسط بقى. يلا ميني تورنيدو اللي شيرين عبد الوهاب وراجعين بعدها ومكملين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات. اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

90 90. هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90. مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190 190 دعمك.

الإجابة الصحيحة واللي بعد ما غششتها لكم ما شاء الله يا حبايبي كلكم عرفتوها. المزيكا دي بتاعت فيلم جعلتني مجرما. الفيلم طبعا من بطولة احمد حلمي، غادة عادل، حسن حسني، ريهام عبد الغفور، الموسيقى للاستاذ نبيل علي ماهر، والفيلم من اخراج عمرو عرفة ومن تأليف نادر صلاح الدين. تم عرض الفيلم ده يوم 26 يوليو سنة 2006. يلا بقى عشان نخش على السؤال الجديد، والسؤال الجديد لهوات التألق، لهوات الكلاسيكيات، لهوات الألماز، ألماز بمعنى كلمة ألماز. أقول لكم حالا دلوقتي، يسرية بس منورة الدنيا وتقولي الميني تورنيدو بتاع تحفة، بتحفة بتاع شيرين، تسلم إيدك يا غالي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان عندي عندي مريم ضحروج، هي معلش بعت رسائل كتير هحاول أقراها بكلها لأنها من أول الحلقة. المهم بتقولي عايزين ميني تورنيدو لإليسا، ولو ينفع تجيب أغنية بتغيب بتروح، وسلم لي على لارا القمر، وبلاش دراما يا حسام، وبداية جميلة مع حكيم، ومحيي أنا بحبه وبحب كل أغانيه. كب كلام كتير قوي وكب الإجابة صح، تقولي عرفتها لما سهلتها، وحلو ميني تورنيدو بتاع شيرين، وتسلم إيدك، ربنا يسلمك يا رب، وإن شاء الله لسه اللي جاي كمان هيعجبكم أكتر. عندي الأستاذة مروة عبد الحليم، مروة مكارم، كانت كاتبة الإجابة مظبوط، وكبالي مين مؤلف الموسيقى، مش أي حد بيعرف الكلام ده، كبالي إن هو الأستاذ نبيل علي ماهر، تقولي دايما متعلق، وروبي وشيرين الله عليك، تسلم إيدك، ربنا يخليك يا رب، الله يسلمك. كمان عندي ميرا سيد منورة الدنيا كلها، وبتقول شكرا على أغنية مايكل جاكسون، والعشق بالنسبة لي أنا وميزو هو مايكل جاكسون، والإجابة جعلتني مجرما، وتحفة شيرين بالذات أغنية بحرية تجنن، وتسلم إيدك وذوقك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كمان مي عصام مبسوطة الحمد لله، هند حمدي، لا هو الابليكيشن شغال، يعني أنا تأكدت لقيت أنه هو شغال، فممكن معلش يكون في حاجة عندك أنت في الموبايل، يعني راجع الموضوع تاني. مونة يوسف منورة الدنيا كلها، بتقول مبسوطين ما قريتش الرسالة بتاعتنا من بداية الحلقة، حقك علي يا حقك علي، وبتقول شوية دعوات حلوة، وبتقول الواحد مش عارف يقولك حاجة عشان معاك الحماية، اللورة العسل، لا خلاص أنا زمن الهلبق خلاص بقى، كل واحد يخش يقول انا زعلان منك، لا خلاص بعد كده لارا على طول. وبتقول لي منى يوسف طبعا بسلم عليكي مره تانية، ونهد يوسف وهدى يوسف احتياطي برضو، يمكن اكون ما لسه ما قريتش اساميهم. يوسف مجدي منور الدنيا، مساء الفل عليك يا صديقي العزيز. كمان عندي عطوفه اللي قاعد لي على الواحده دايما، على طول قاعد لي على الواحده، بيقول لي مفيش اغنيه لغايه دلوقتي لعمرو دياب، انا بركز معاك من بدري اهو، دي حقيقه ما انا جيتش لسه عمرو دياب لغايه دلوقتي النهارده. الله على اغنيه بحريه لشيرين، ومساء الفل على احلى مذيع، انا نفسي اسمع برنامج مفيش نوم، بسمع عنه بس للاسف بخاف اسمع اغاني بالليل. انا شيماء من اسكندريه، ليه بتخافي تسمعي اغاني بالليل؟ ليه يعني دي نفس وجهه نظر واحد بيخاف من الجوافه، طب ليه بنخاف من الجوافه؟ ايه اللي يخوف الجوافه؟ ليه يا ماما بتخافي تسمعي اغاني بالليل؟ هل في حاجه معينه حصلت؟ شيماء من اسكندريه ايه اللي حصل؟ احكي. المهم سارة كبعت الإجابة صح، بتقولي جعلتني مجرما صح، برافو عليك، رقمك آخره 17. كمان أحلى تورنيدو، دي صفرية البعتاجي، ربنا يخليك. محمد سعيد كمان منور الدنيا كلها، محمد سعيد بيقول عايز أقول لمراتي حبيبة قلبي بحبك، وإنتي أغلى حد في حياتي. أنا مش عارف بس الاسم اللي أنت كاتبه ده مظبوط ولا إيه، فأنا مش هقوله، فأنا بس يعني بس هي أكيد عارفة إن أنت جوزها محمد سعيد. وبيقول لي الإجابة جعلتني مجرما، رشدي سرحانة باظة، صح برافو عليك. هالة بتقول مساء الجمال عليك، يا رب يكون عيد سعيد عليك، أنا لسه راجعة وفتح الراديو، وممكن الإجابة تكون جعلتني مجرما. طبعا الإجابات دي معلش هي جاب بقالها شوية، فجاهزين بقى يلا السؤال الجديد، والله كان محتاج وقت أكتر من كده، السؤال ده هيقعد معانا 25 دقيقة بس يلا مش خسارة مش هستخسره فيكم يلا.

دي مزيكا بتاعت عمل فني، عايز اعرف ايه هو اسم العمل الفني. تهيألي ممكن نقعد على السؤال ده لغاية الاسبوع اللي جاي، تهيألي كده. يلا بينا، انتوا جاهزين بها سلطان؟ بس انا قلت بقى ايه، لو هنجيب ميني تورنيدو بها سلطان، يعني طبعا الاغاني الجديدة مكسرة الدنيا طبعا، بس وحشتنا شوية الاغاني القديمة، الفرايح بتاعته، الفرشات. فيلا ميني تورنيدو، اغاني قديمة شوية لبهاء سلطان، وراجعين مكملين ساعتين جامدين على راديو 90 90. ابعتولي على 010 400 90 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 هو دايما معاد ساعتين جامدين على راديو 90-90 فاضل ربع ساعة ولكن داخلين على ميني تورنيدو دلوقتي هيبسطكوا قوي تاني هيبسطكوا قوي ومش هقول لكم هو ايه استنوا عشان هتبسطوا دلوقتي بس ايه نقول الرسائل بقى نقول الرسائل عشان برضو ايه الناس اللي تعبانه دي ما ينفعش ينفع تجيب اغنيه تانية لمايكل جاكسون دي شيماء البدري والله هحاول يا شيماء بدري لو عرفت ان انا اجيب اغنيه اختم بيها حاضر هحاول انا يا الاثنين في كمان حلو قوي التورنيدو بتاع بهاء ده يوسف مجدي حبيبي يا جو دكتوره اسراء اهو كلام والله العظيم كلام تقول لي انا هعزمك على صينيه بطاطس حد بيعمل حاجه المهم جيهان وروز منورين الدنيا كلها والله العظيم انتوا كمان وحشتونا يا ربنا يخليك يا رب تسلموا لي وبتقول ما حضرتش حلقه امبارح عشان كنت تعبانه وبهاء سلطان تحفه ربنا يخليك وعايز وشكرا على الميني تورنيدو الجميل بتاع بهاء سلطان ربنا يخليك يا رب اشكرك جدا جدا مساء الخير اول مره اسمع البرنامج ودي مين بقى دي مين بقى دي مين بقى دي الاستاذه رضوى نور الدين رقمها اخره 30 منوره الدنيا كلها ويعني يا رب ان شاء الله دايما تكونوا موجودين معانا انا كل يوم بفتح المحل الساعه 5 كل يوم لحد الاربعاء 5 نقعد لغايه الساعه 7 دلوقتي بقى كمان عندي ام روجي منوره الدنيا بتقول لي جمال ذوقك في بهاء سلطان وادخل علينا بالصعب هو على فكره السؤال الاخير ده في ناس كتير عرفته والله يمكن عطوفه بس هو اللي قال لي ما تسهلها وتكسب فينا ثواب زي اللي فات بس لا ما مش عارف يعني ما مش عايز اسهلها لك بصراحه كده اصل الناس كلها عرفتها فاهم ازاي انت مش مركز معايا بس انا هخليك تركز معايا دلوقتي هتعرف ازاي الاغاني في حته تانية والتورنيدو اختراع خطير وبقت حلقه يوم الثلاث في حته تالتة خالص دي هاجر سعيد ربنا يخليك يا هاجر بشكرك جدا في كمان ساعتين من الروقان والجمال مش كفاية انا طمعت ربنا يسعد قلبك وايامك ويجازيك عنا خير دي اميرة زايد ربنا يخليك يا اميرة اطمعي زي ما انت عايزة الميكس بتاع بهاء سلطان جميل جدا وما تنساش ميكس عمرو دياب يحس دي دي دي دي دي رقم اخره 62 دي مريم حاضر يا مريم عناية الاثنين حالا دلوقتي هنروح لعمرو دياب سمعكم المزيكا مرة تانية عمل فني مكون من ثلاث كلمات ثلاث ايه كلمات من الكلاسيكيات ومن المسلسلات واللي عرف يقول لي هات نجوم بقى نجوم نجوم نجوم كتير من اول الناس اللي جاوبت كانت مي عصام بصراحه الحق يتقال يعني حلو كده هيقول لي كده حلو ورضا قوي قوي قوي وهنرجع بقى نقول الاجابه وللاسف هنرجع نختم بس بعد ايه بعد اللي هيحصل دلوقتي ده يلا بينا ميني تورنيدو كده على في السريع منه للهضبه عمرو دياب اغاني مختلفه برضه مش بنسمعها بقالنا كتير فهد البوست يلا بعتولي على صفحة الراديو 90-90 وبعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-94 راجعين ومكملين الساعتين الجديد.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

يعني بيقولوا ان انا المفروض اختم، يعني المفروض كده، بس انا كان نفسي نقعد والله اكتر من كده، كان برضو في عايزين لنا بتاع 2 ميني تورنيلو كمان، عمرو دياب برضو كان عايز له لسه اغنيتين كمان. يلا انا من الوقت الحلو بيعدي بسرعه يا اولاد. دلوقتي عندي وحشتوني، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه، انا وفريد وغزال بنسمعك. دي امل حماده منوره الدنيا كلها يا امل يا حماده. كمان هاجر سعيد واماني سعيد، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، ومن ذوقكم وكلامكم الحلو واجاباتكم الصح. كمان شيماء من اسكندريه اجابتك مظبوط. ام روجي كمان بتقول الحلقه جريت بسرعه وعظيمه وجميله، ربنا يرضيك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. ساره بتسالني بقى لسه بتقولي هو مسلسل، طب هو فيلم؟ انا هقول الاجابه حالا دلوقتي حاضر. في كمان يسلم ذوقك على تورنيدو عمرو دياب، دي هاله ربنا يخليك يا هاله، بشكرك جدا. مايا عصام تسلمي لي على كل المتابعه والمجهود الحلو اللي عملته للحلقه. ورانيا نبيل طبعا دايما مجهودها خطير في على الهواء وفي الكواليس. كمان اغاني عمرو تحفه، انت لعبت على البومات 2006 و2007 بالظبط كده، دي حقيقه. دي ايموز وطول حلقه تحفه ومكسر الدنيا ومروق علينا، ربنا يخليك يا ايموز، بشكرك جدا جدا. انا لازم اقول الاجابه عشان امشي، لازم والله، اصل هعمل ايه؟ لازم. طيب مش عارف اقول ايه ولا ايه، هقول ايه ولا إيه. محمد خيري حبيبي، محمد خيري بشكرك جدا جدا، منور الدنيا، وكان عايز اسمع حاجه لعامر منيب. في كمان رانيا نبيل، ربنا يكرمك يا رب ورزيع الكلام الحلو القمر ده. في كمان مروه عبد الحليم فرغلي ويسريه عمران، بشكرك جدا، واماني سعيد وهجر سعيد. طيب دلوقتي نقول الاجابه الصحيحه بتقول، والله السؤال ده كان عايز له شويه وقت اكتر من كده. والله مزيكا العظمة اللي انتوا سامعينها دي مبدئيا هي للأستاذ الكبير راجح داود، اللي طبعا مزيكته يعني ما فيش اتنين في العالم يختلف عليها. هي مزيكة مسلسل هوانم من جاردن سيتي، مسلسل اللي طبعا كان جزئين. عايز اقول طبعا ان هو كان بطولة نجوم كتير جدا جدا من النجوم المصريين. كتبته منى نور الدين واخرجه احمد صقر، وتم عرضه لاول مره سنه 98، وطبعا كان من بطوله نجوم زي صفيه العمري، عبله كامل، الاستاذ الكبير احمد ماهر، حسين فهمي، مع حفظ الالقاب طبعا للجميع. والله كنت عايز اتكلم لسه شويه عن المسلسل ده، بس هعمل ايه؟ لازم امشي. معظم الناس جاوبت صح، ناس قليله قوي اللي ما قالتش الاجابه مظبوطه وقالوا ما نعرفش. الاجابه الصح هو مسلسل هوانم جاردن سيتي. دي الاغنيه اللي هنختم بيها النهارده حلي حلي لحمائي، وان شاء الله نتقابل بكره على خير قبل دلوقتي بساعتين. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على الهوا، مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، دقايق ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مين عطا، وحلقه جديده وسمعني مزيكا، وكالعاده اكيد هتكون حلقه قويه لازم تسمعوها. بكره حلقه جديده وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة. واستمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس السيسي لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق الرئيس إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الأزمة الحالية ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للمشروعات بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي توجه إلى طوكيو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن استكشاف أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية وإسلامية أدانوا استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار. كما أكد وزراء الخارجية مجددا رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل، وذلك ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا, مستمع الراديو 90 90, ومينا عطا معاكو زي ما احنا متعودين كل 3-4 من 7-9. وسمعني مزيكا طبعا لونج ويك اند, كل سنة وانتم طيبين ورب تكون ايامنا كلها اعياد كده وبسطتوا في الاجازة اللذيذة قوي الطويلة الحلوة دي. يعني اول مرة احس باجازة, الموضوع بالنسبة لي فرش معايا. يا رب انتم كمان تكونوا ببسطتوا في الاجازة اللي فاتت, ورب كل ايامنا اللي جاية خير واعياد. ورجعنا تاني بقى للشغل وسمعني مزيكا, والسوق الفترة دي مليان وبيشغي كده أغاني جديدة وكلهم ترندات وكلهم حلوين. فالنهاردة معنا طبعا 10 أغاني زي التوب 10 بتوعنا, العشر أغاني مكسرين الدنيا الفترة دي. ومعنا التوب 3 بتوعنا النهاردة, عايزكم ترتبوهم معنا: نانو لتوليت وسان ليفا, وإحساسي معاك رامي صبري, وبحرية لشيرين وحمائي. دول التوب 3, عايزين نخش نرتبهم. تبعتولي على 1909 أو الواتساب بتاعنا 010-490-904 أو صفحتنا صفحة الراديو 90 90 على بوست سمعني مزيكا, ونخش نرتب الدنيا كده مع بعض. ونبدأ بحاجة سخنة عشان راجعين من أجازة عايزين نفوق. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: 99 هواها مصر. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 99
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدا حلقه الثلاث من سمعني مزيكا وحلقه سباق الاغاني واجمد 10 اغاني مكسرين الدنيا الفتره دي. وزي ما قلنا في الاول ان الاغاني كتير قوي ويا رب دايما كده الاغاني تكون كتير ونبسط. وطبعا حماية عامل البوم خطير وعامل بقى كل البوم احمد سعد نازل والهضبه نازل ورامي صبري نازل, فيعني الموضوع هيبقى لذيذ قوي ان شاء الله. نروح بس للواتساب سريعا كده قبل ما نبتدي سباقنا. مريم الاسماعيليه بعت لنا مساء جمال امينه القمر, انت القمر والله وحشتنا قوي وانت كمان, وعاوز اسمع اغنيه يا ترى يا حبيبي البقى سلطان عنايه الاثنين يا مريومه. قولي لنا قضيتي العيد ازاي, عملتي ايه في الاسماعيليه ولا جيتي القاهره ولا عملتي ايه, احكي لنا. نبتدي بقى سباقنا. المركز العاشر معانا النهارده احتله النجم عزيز عبده باغنيه في القلب, نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90 ودايما هواها مصري. ومكملين سبقنا النهارده المركز التاسع احتلوا معنا النجم احمد زعيم باغنيه لو وحشتك هنسمعها دلوقتي. واحمد كمان طالب مننا عايز يسمع انغام مش حبيبي بس بعدها على طول. يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة قبل مواجهة البرازيل وديا السبت المقبل، وذلك ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. بعثة منتخب البرازيل تصل الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم. رابطة الأندية المصرية المحترفة تختار 8 من الشهر الجاري لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري. رابطة الأندية تحدد 22 من أغسطس موعدا مبدئيا لانطلاق الدوري الجديد. الزمالك يتواصل مع أطراف قضايا إيقاف القيد لإقناعهم بالتسوية. وأخيرا ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ضم إبراهيم أكناتي مدافع ليفربول السابق.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90 ودايما هواها مصري, ومكملين سباق الاغاني النهارده في حلقه الثلاث من سمعني مزيكا. والمركز الثامن معانا النهارده احتلوا النجمه زياد زازا باغنيه از يو نو, هنسمعها دلوقتي. وشاهين كمان بعت لنا عايز يسمع مبدئيا في الاول, قال لي كم باك تو مي شعبي, فاحنا رحنا في حته لذيذه. بعد كده قال لي طب اقول لك ايه, ممكن تخليها حماده هلال ادفع نص عمري, فلو ودانا في حته ثانيه خالص هينزل بالحلقه لتحت دراما بس حلوه بيقنعني. وبعدين في الاخر خالص قلت طب حاجه لتامر عاشور, فيبدو ان هو مجروح, فانا هشغل لك حاجه على ذوقي انا بقى. معلش يا شاهين, هنسمع الاول زياد زازا وبعد كده محمد فؤاد فاكرك يا ناسيني.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين حلقه التلات وحلقه سباق الاغاني. وصلنا دلوقتي للمركز السابع اللي احتلوا معنا النجم عزيز مرق باغنيه بوكي ورد. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان الحرب محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في إنجاز المشروعات القومية بالتكاتف مع وزارات وهيئات الدولة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أهمية سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين في كل ربوع مصر. وثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للمشروعات بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات للوقوف على معادلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية وإسلامية أدانوا استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار. كما أكد وزراء الخارجية مجددا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية والتي تقود الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت أنه سيتم بداية من اليوم غلق منزل كوبري باغوس اتجاه كوبري مهمشة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري السادس من أكتوبر. وذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستقوم بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة، بالإضافة للتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد صابر المسؤول عن الملف الأمني والمروري للراديو 90-90. أستاذ محمد أهلا بك.
2: أهلا يا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بك، ولو تطلعنا بمزيد من التفاصيل على مجريات الأحداث لديك.
2: بالفعل طبعا زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وأشرت، النهاردة عندنا هيتم غلق كل لمنزل كوبري داغوس اتجاه منطقة ميدان مهمشة لتنفيذ إنشاء لرفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر. الإدارة العامة لمرور القاهرة بتقوم الآن بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تنفيذا لأعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري أكتوبر. كوبري أكتوبر ده أحد الشريين الهامة التي تربط محاور القاهرة بالجيزة. الأمر ده هيستلزم الغلق الكل لمنزل كوبري باغوس اتجاه كوبري مهمشة في منطقة المفارق تحديدا من أعلى كوبري باغوس، مع توجيه حركة السيارات القادم من مناطق شرق القاهرة وجاي من مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والعروبة متجه إلى مناطق مهمشة، بيكمل على طول استكمالا لكوبري اكتوبر، وبننزل يا اما ينزل منزل بدوي او بنكمل على طول منزل شمال او بنكمل رحلتنا على المنازل الاخرى المؤدية الى مناطق وسط المدينة. الاعمال دي عبارة عن تنفيذ رفع الدعامات الانشائية ورفع كفاءة كوبري اكتوبر اعتبارا من اليوم النهاردة الساعة 12 صباحا اللي هو اليوم ومدة 15 يوم. الاعمال دي بتستمر معانا لمدة 6 ساعات تحديدا، بتبدأ 12 صباحا وبتنتهي 6 صباحا لمدة 15 يوم. الادارة العامة لمرور القاهرة بتقوم الان ايضا بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة للاعمال لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة لضمان امن وسلامة السادة المواطنين.
1: الزميل محمد صابر المسؤول عن ملف الأمن والمروري لراديو 90 90، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا أستاذ مازن، موفق دائما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا، والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل، وذلك ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و 4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. ومكملين سباقنا النهارده، وصلنا دلوقتي للمركز السادس اللي احتلته معانا النجمه نانسي عجرم باغنيه بحن، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطر على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

بسيوري من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 99.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكمل معاكم انا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين سباقنا. دلوقتي وصلنا للمركز الخامس. احتلوا معنا النجم وائل كفوري باغنيه شو مشتاق لي نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: 91 9 رقم الاس ام اس والواتساب بتاعنا 010-490-94. بعتولنا لو عايزين تسمعوا اي تراك للنجم اللي انت بتحبه بين اغانينا كده بتاعت السباق. ووصلنا دلوقتي للمركز الرابع، النجم هيفاء وهبي باغنيه شو المطلوب.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90.9.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.9 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18%، ليلا 29%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.9.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهلي مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين سباق الاغاني النهارده حلقه الثلاث من سمعني مزيكا. ووصلنا دلوقتي حسب تصويتكم انتوا للمركز الثالث. معنا النهارده نانو لتوليت وساندي فان، اسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا للمركز الاول النهارده في حلقتنا من حلقه الثلاث من سمعني مزيكا، شيرين ومحمد حمائي بحريه نسمعها ونرجع نختم حلقتنا اللذيذه.

0: سمعني مزيكا مع مين عبر على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة, حلقة التلات من سمعني مزيكا. استنوني بكرة بإذن الله, وكل تلات واربع من سبعة لتسعة يا رب تكونوا حلقة عجبتكم والمزيكا عجبتكم. بكرة في مزيكا أجمد بقى من حلقة النهاردة. أشوفكم بكرة على خير, وكل تلات واربع من سبعة لتسعة كنت معكم مين عطا. أشوفكم على خير, باي باي.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في إنجاز المشروعات القومية بالتكاتف مع وزارات وهيئات الدولة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أهمية سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين في كل ربوع مصر. وثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للمشروعات بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية وإسلامية أدانوا استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار. وأكد وزراء الخارجية مجددا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت أنه سيتم بداية من اليوم غلق منزل كوبري باغوس اتجاه كوبري مهمشة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف الليل وحتى 6 صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر. وذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستقوم بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار أطلقت مجموعة من الحملات الترويجية في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بهدف إبراز المقاومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والتي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة وقادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

0: يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض دلوقتي على هوا الراديو 90-90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل، بنتكلم طول الساعتين أو على مدار الساعتين عن الفن والفنانين، طبعا في فقرات مختلفة ومتنوعة على مدار الساعتين دول. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم 3/2/2026، واللي هنبدأها مع بعض بنجوم الترند أو الكلام على مين. ولكن مستني منكم الأول إثبات الحضور، بتسمعوا مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. تعالوا نبدأ مع بعض كده، نروح لفاصل كده وبعدين أرجع أبدأ معاكم على طول أول فقراتنا ونجوم الترند وأول أخبارنا عن الفن والفنانين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا نبدأ حلقتنا ونبدأ نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن الفنانة سهام جلال اللي توفت النهاردة الفجر، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد اللي في التجمع الخامس. سهام كانت بتعمل عملية جراحية وجالها انسداد في الشرايين وغيبوبة، ودخلت العناية المركزة وتوفت بعدها بساعات قليلة. ربنا يرحمها ويصبر كل أهلها وكل اللي بيحبوها. ده كان أول خبر معنا النهاردة في نجوم الترند. لسه مكملين أخبارنا فقرة نجوم الترند والترند والكلام كمان النهاردة. كان عن نيلي كريم، وده بعد طرح برومو في المهل الجديد قصص اللي هتعرض في السينمات يوم 18 يونيو إن شاء الله. ناس كتير ربطوا بين لوك وكاركتر أو شخصية نيلي في الفيلم وبين دورها في فيلم قصص، لأنه تقريبا بيتكلم عن نفس الحقبة الزمنية. فيلم بشكل طولته أمير المصري وأحمد كمال. ده بالنسبة لشوية كده من أخبارنا في نجوم الترند. هكمل لكم باقي الأخبار ولكن نسمع الأغنية دي وأرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: نروح بقى لخبر حلو من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة. مصطفى أبو سريع بعد ما أعلن من خلال صفحته على فيسبوك رجوعه لمراته مرة تانية، مراته وأم أولاده، ونزل صورة ليهم مع بعض وعلق عليها وقال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. كانت فترة صعبة وكان اختبار شديد، ربنا يبعد عننا العين والحسد ويربي خليك ليا ويبارك لينا في آدم ونوح، وسامحيني بحبك ومليش غيرك. ده في الوقت اللي أخو زوجة مصطفى اسمه ياسر ربيع طلع من خلال صفحته على فيسبوك عشان يوضح قصة رجوعهم مرة تانية لبعض، خاصة أن مصطفى سبق وكتب على السوشيال ميديا أنهم انفصلوا للمرة التالتة، وفي الحالة دي ما كانش ينفع يرجعوا لبعض من غير محلل. ياسر أخو مرات مصطفى قال أن الطلاق التالت ما وقعش، وأن مصطفى كتب بس عن موضوع الانفصال على السوشيال ميديا، لكن لا قال كلمة طلاق بشكل رسمي لأختي ولا بعت لها أي ورقة تفيد بأنه طلقها، وأن مصطفى وزوجته راحوا لدار الإفتاء وسألوهم عن حالتهم، ودار الإفتاء أكدوا ليهم أن الطلاق لم يقع. ده خبر تاني من أخبارنا في نجوم الترند. هنروح للستوريز النجوم، ولكن بعد ما نسمع الأغنية دي، يلا بينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة قبل مواجهة البرازيل ودياً السبت المقبل ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. عمر مرموش يطير إلى الولايات المتحدة غداً للانضمام لمعسكر الفراعنة. بعثت منتخب البرازيل تصل الولايات المتحدة استعداداً لكأس العالم. بيعوا 40,000 تذكرة لمباراة مصر والبرازيل الودية حتى الآن. ليفربول يقترب من تعيين الإسباني راولا مدربا للفريق الموسم المقبل. وأخيرا ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ضم إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول السابق.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: راديو تريندينج على الراديو 99
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين. وصلنا مع بعض لستوريز النجوم وهروح لخبر عن داليا البحيري. نزلت صور ليها مع بنتها قسمت من حفل تخرجها من المدرسة وعلقت عليها وقالت النهاردة كان آخر يوم لقسمت كطالبة في المدرسة. كل زاوية وكل ركن وكل فصل في المدرسة له قصة وذكرى معانا. الطفلة الصغيرة اللي كانت بتمشي وهي ماسكة ايدي النهاردة كبرت وودعت المدرسة. اللهم لك الحمد عقبال الجامعة وبداية فصل أجمل في حياتك بإذن الله. ده كلام داليا البحيري لبنتها. أما ليلى علوي فهنت هلا صدقي بمناسبة عيد ميلادها ونزلت صورة ليهم مع بعض وعلقت عليها وقالت كل سنة وانتي طيبة يا هلا يا حبيبتي، ربنا يخليكي دايما منورة الدنيا بحضورك وروحك الحلوة وضحكتك الجميلة. ده كمان خبر تاني من ستوريز النجوم هكملها لكم، ولكن نسمع إيهاب توفيق وبعد كده نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس وارجع لكم على طول. لسه مكملين راديو تريندينج على الراديو 90-90 ل11 بالليل ومعاكم غدير حسان.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: من أجمل وأجدد معالم مدينة الإسكندرية حالياً هو كوبري ستانلي. الكوبري حديث نسبياً، عمره ما يوصلش 20 سنة لأنه افتتح سنة 2001. بنيته الشركة المصرية العظيمة المقاولون العرب، وطوله حوالي 400 متر وعرضه 30 متر. الكوبري جميل جدا معماريا، مستوحى شكله من شكل سور قصر المنتزه، وبيعتبر نسخة مكبرة من كوبري المنتزه الشهير. جمال الكوبري وموقعه الجميل في قلب بحر اسكندرية، وطلته من ناحية على كباين ستانلي الشهيرة، ومن الناحية التانية على منظر في قلب البحر غير إضاءته الجذابة جدا، خلاه بسرعة من أشهر معالم اسكندرية الحديثة. الاسكندرانية كمان ما بيتوصوش، لما بيلاقوا الحلو بيحسوه بزيادة، ناس كوزموبوليتان بقى. قم بسرعة بقى ربطوا الكوبري بكل ما هو ممتع الحقيقة وجميل. مفيش ليلة تعدي من على الكوبري إلا لما تلاقي صف عرايس وعرسان واقفين بياخدوا صور للذكرى كده، شكلهم قمر. الكوبري كمان شهد أول قفل حب يتحط عليه، حاجة كده زي جسر الفنون على نهر السان في فرنسا. المهم، وبغض النظر عن العيال الرزلة اللي راحوا فوروا القفل من على كوبري ستانلي، إلا إنه شهد الحالة اللطيفة دي. كوبري ستانلي بيشهد انطلاق أغلب الفعاليات الرياضية اللي بتقام دايماً على كورنيش. عندهم ماراثون أسبوعي بينطلق من هناك، سباقات الدراجات الأسبوعية برضو بتنطلق من هناك، فعاليات نادي السيارات، فعاليات الدراجات النارية، لدرجة ان اول رايد للسيدات اللي بيركبوا موتوسيكلات وسكوترز انطلق من هناك. او ربنا، زي ما بقول لكم كده، مش بقول لكم بلد كوزموبوليتان. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90.90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ليلة راس السنة بقى بيكون دايما الكوبري شاهد على احتفالية الإسكندرانية بإطلاق الألعاب النارية، مع اختلاط أصواتها بأصوات أبواق المراكب اللي جاية من المينا في عادة سكندرية قديمة. كوبري ستانلي وعاداته اللي ربطها السكندريين بيه، لو في حتة تانية كان جيل يستغلها ويسوقها ويعمل عليها قصة وحدوتة ورواية ويبيع للعالم كله منها، بس عندنا كالعادة الموضوع ماشي خلف خلف الله خلف خلاف المحامي. في يوم عيد السهوكة العالمي الملقب بالفالنتاين، راح الشباب السكندري كالعادة بدعوا بدعة جديدة وربطوها بالكوبري، لبسوا أحمر وجابوا بلالين حمرة وراحوا على الكوبري اتنينات تلاتات عشرات ميات وطيروا البلالين اللي طارت ونزلت في المية. تصوروا هاشتاجاتك بقى وصورك وفيسبوكك وانستجرامك أو النبي زي ما بقول لكم كده. بس وعاجيك يا مؤمن على التعليقات بقى، اللي اتهم العيال بالانحلال، واللي يمصمص شفايفه ويقول لك شوف وصلنا لإيه، واللي يتريق واللي يقلش واللي يطالب بتدخل الدولة. لا بجد، ده اسمه ايه ده يا اخويا؟ تتدخل الدولة عشان العيال قرروا يحتفلوا بعيد الحب؟ ده ايه النصيبة دي؟ هو لا حب نافع معاكم يا بشر ولا قتل ودم ونار وذبح في بعض. احتفوا يا بشر باللطافة في صورها العفوية البسيطة الجميلة، طالما لا فيها أذية ولا غلاسة ولا سخافة. احتفوا باللي بيطلع تلقائي وحلو ويفرح. دي الفرحة والحب والجمال العفوي، ده نادر وقليل، واحنا في عرضه والنبي والله العظيم زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، وكنا وصلنا لستوريز النجوم ومعاكم طبعا غدير حسين ل 11 بالليل في راديو تريندينج على راديو 90.90. هروح لخبر عن تامر حسني رد على الكلام اللي قالته عنه مايا عز الدين في حوارها مع برنامج صاحبة السعادة، وإنه أكتر حد وقف معاها في فترة مراتها إنا ليه الكلام دخل في فترة مراتها الأخيرة. تامر كتب وقال: يا مي أنت عارفة غلاوتك عندي وغلاوة مامتك الله يرحمها عندي كبيرة قد إيه، إحنا 10 سنين صداقة وأخوة وأكبر نجاحات، أنت حتى مني يا مي، أختي اللي أمي ما خلفتهاش، وجوزك تيمور ده من أرجل وأجدع الناس في الدنيا، واتطمنت عليكي أول ما عرفته حقيقي بني آدم راجل وبيحبك وأنا بحبه. ده كلام تامر حسني، وبمناسبة تامر حسني يبقى نسمع له أغنية وارجع لكم على طول لأكمل باقي كلامنا عن الفن والفنانين. ما تنسوش تبعتولي على 010-490-904 عايزين تسمعوا أغاني مين، أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 90، ومعاكم غدير حسين. وطبعا سمعنا زي ما بقول كده الاستاذ اسعد يونس، وسمعنا تامر حسني، علشان لسه كنت بحكي لكم ان كانت مي عز الدين بتتكلم مع استاذ اسعد يونس في صاحبه السعاده عنه، وقد ايه رد عليها، وقد ايه تامر بيحافظ على الاخوه اللي بينه وبين اي حد من صحابه القدام. يعني ما ننساش حد خالص، ومعروف عنه الموضوع ده من زمان. هنروح بعد كده بقى دلوقتي لخاص وحصري، وكريم عبد العزيز هيبدأ نهاية الشهر الحالي تصوير دوره في فيلم الفيل الأزرق الجزء الثالث، بعد ما ينتهي من تصوير دوره في فيلم مطلوب عائلة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندنج على راديو 99.9 معاكم غدير حسين ومسابقتنا النهارده. قولوا لي اسم مسلسل من بطوله ماجد الكدواني ويسرى اللوزي، موضوع عائلي ولا كان يا مكان ولا الهرشه السبعه؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99.9 او على 010-490-9004 على الواتساب، وما تنسوش تكتبوا اسم مطرب او مطربه بتحبوه عشان اللي هيكسب هيكسب اغنيتين ورا بعض المطرب او مطربه دي. هسيبكم مع علاء عبد الخالق وبعدين الدقيقه الاولى من مازن سامي وارجع لكم على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في إنجاز المشروعات القومية، حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ المراحل المختلفة لهذه المشروعات مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمتابعة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وجدد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى حل توافقي للأزمة، مؤكدا استمرار مصر في بذل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لتسوية تراعي شواغل كافة الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية وإسلامية أدانوا استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار. كما أكد وزراء الخارجية مجددا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية والتي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت أنه سيتم بداية من اليوم غلق منزل كوبري بغوص اتجاه كوبري مهمشة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف الليل وحتى 6 صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 من أكتوبر. وذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها ستقوم بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة، بالإضافة للتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدل على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد صابر المسؤول عن الملف الأمني والمروري لراديو 90.90. أستاذ محمد أهلا بك.
2: أهلا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بك، ولو تطلعنا بمزيد من التفاصيل عن آخر الاستعدادات من أجل غلق منزل كوبري بغوص.
2: ما زالت حتى الآن الإدارة العامة لمرور القاهرة بتقوم بالاستعدادات المكثفة لتسيير الحركة المرورية ووضع العلامات الإرشادية لقائدي السيارات، وذلك تنفيذا للغلق لمنزل كوبري بغوص اتجاه منطقة مهمشة لتنفيذ أعمال إنشائية لرفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر. لتنفيذ هذه الأعمال وخاصة في الاتجاه القادم من أعلى كوبري أكتوبر ومتجه إلى منزل كوبري بغوص اتجاه منطقة مهمشة منطقة المفارق من أعلى كوبري بغوص، مع توجيه حركة السيارات إلى استكمالا إلى كوبري أكتوبر لتنفيذ أعمال رفع الدعمات اللازمة لعملية التطوير وعملية رفع كفاءة الكوبري. الأمر ده هيستلزم القادم من مناطق مدينة نصر وجاي من مناطق شرق القاهرة ومستخدم كوبري أكتوبر ومتجه إلى منزل بغوز بيكمل رحلته على منزل أحمد بدوي هيكون بديل، أو نكمل رحلتنا المتجه لمناطق وسط المدينة إلى أعلى كوبري أكتوبر. كذلك أيضا القادم من مناطق شارع لطفي السيد ومتجه إلى مناطق رمسيس ومناطق محطة نصر يفضل إن احنا بدل ما نطلع كوبري أكتوبر من مطلع بغوص أو مطلع غمرة بنكمل رحلتنا من شارع رمسيس من عند منطقة مستشفى القبطي، ده بيودينا مرة أخرى إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر من رمسيس، وبكده يبقى احنا خففنا كل الأحكام المرية في هذه المنطقة أثناء فترة الأعمال. الإدارة العامة للمرور القاهرة وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية الآن، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين. الأعمال بتبدأ من 12:30 ليلا حتى الساعة 6 صباحا ومستمرة معانا لمدة 15 يوم، واستنتشار كافة الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة لتسهيل الحركة المرورية أثناء فترة الأعمال.
1: الزميل محمد صابر المسؤول عن ملف الأمن والمروري لراديو 99، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا لازم موفق دائما، شكرا جزيلا.
1: والآن نعود مع حضرتكم مرة أخرى لاستكمال باقة ناصر النشرة. اقتصاديا، وزارة السياحة والأثار أطلقت مجموعة من الحملات الترويجية في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بهدف إبراز المقاومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والتي يتمتع بها المقصد السياحي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة وقادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة لمواجهة البرازيل وديا السبت المقبل، وضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: عرض الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل مع بعض باقي فقرتنا وباقي أخبارنا عن الفن والفنانين. معاكم غدير حسان ل 11 بالليل في راديو تريندينج على راديو 90 90. وصلنا مع بعض لفقرة ما يفوتكش. فما يفوتكش يوم 13 يونيو حفل أوركسترا القاهرة سيمفوني في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وما يفوتكش يوم 17 يونيو احتفالية رأس السنة الهجرية الجديدة لمركز تنمية المواهب في المسرح الصغير بدار الأوبرا. وما يفوتكش يوم 25 يونيو حفل كلثوميات ورواء أغاني أم كلثوم في مسرح معهد الموسيقى العربية. ده بالنسبة لما يفوتكش. هنروح للأخبار السريعة، ولكن نسمع سريعا مدحت صالح والحب اللي كان أو كان يا ما كان في مسلسل كان يا ما كان. نسمع الأغنية بتاعته وأرجع لكم تاني. يلا بينا.

لسه معاكم غدير حسين في راديو تريندينج على راديو 90 90. ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. أمير كرارة تعاقد على بطولة فيلم جديد اسمه شغل كايرو، هيلعب فيه دور واحد نصاب. أما حاتم صلاح فهيظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الورشة بطولة أكرم حسني وهشام ماجد. منى زكي بقى هتنتهي الأسبوع اللي جاي من تصوير دورها في المسلسل الجديد طالع نازل اللي هيتعرض خارج موسم رمضان، وبيشاركها البطولة محمد شاهين وهو من إخراج هاني خليفة. ده بالنسبة للأخبار السريعة النهاردة. هنروح بقى لفقرة القصة وما فيها، ولكن نسمع أحمد سعد وارجع تاني.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

يلا بينا. وصلنا للقصة وما فيها. وصل كريم عبد العزيز وأحمد عز تصدرهم لإيرادات موسم أفلام عيد الأضحى، وده من خلال فيلم سيفن دوجز اللي جمع امبارح 7,400,000 جنيه، عشان يوصل مجموع إيراداته ل 125 مليون جنيه. أما المركز الثاني جه فيلم الكلام على إيه، بطولة مصطفى غريب وأحمد حاتم، وجمع 1,916,000 جنيه، عشان يوصل مجموع إيراداته ل 56 مليون جنيه. أما المركز الثالث فكان من نصيب محمد رمضان وفيلم أسد، وجمع 1,630,000 جنيه، ووصل مجموع إيراداته ل 68 مليون جنيه. أما المركز الرابع فحصل عليه فيلم إذمة، بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف، وجمع 1,330,000، ووصل مجموع إيراداته ل 11 مليون جنيه. ده بالنسبة للإيرادات في القصة وفيها النهاردة. هنرجع تاني لأخبارنا عن الفن والفنانين، ونروح لفقرة آخر خبر، ولكن نسمع أصالة الأول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18%، ليلا 29%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 43، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفهي، كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية وهنكمل باقي أخبارنا. وصلنا لفقرة آخر خبر. طارق لطفي باقي له أسبوع واحد بس وينتهي من تصوير فيلمه الجديد هاملت اللي بيشاركوا بطولته هند صبري وأحمد داش، والفيلم ده من إخراج أحمد فوزي صالح. ده خبر كده من فقرة آخر خبر. هكمل لكم باقي الأخبار، ولكن عايز أفكركم بمسابقتنا. اسم مسلسل من بطولة ماجد الكدواني ونصرة اللوزي. مسلسل موضوع عائلي ولا مسلسل كان مكان ولا مسلسل الهرشة السبعة؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 على بوست راديو تريندينج. وجنب الإجابة الصحيحة ما تنسوش تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب يكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. نسمع تامر عاشور وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا وهروح لأسماء جلال اللي هتبدأ في شهر يونيو الحالي تصوير دورها في المسلسل الجديد ختم الدفرة، اللي بيعتبر أول بطولة مطلقة ليها في عالم الدراما. هيبقى مكون من 10 حلقات وهيتعرض خارج موسم رمضان. ده بالنسبة لخبر تاني من أخبارنا. نكمل باقي الأخبار بعد ما نسمع مصطفى قمر، أغنية قديمة شوية بس حلو. يلا

بكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج، واللي كسب معنا طبعا كانت إجابة المسابقة كان يا مكان. وأنا شغلت حتى الأغنية بتاعتها النهاردة، قلت يمكن كده. واللي كسب معنا هو أحمد إبراهيم، وقال كان يا مكان، وكان عايز أغنيتين لحميد الشاعري، فاخترت لك أغنيتين يا رب يعجبوك. قابلكم الاثنين اللي جاي على خير، بتشرف بيكو كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل، بنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين. كنت معاكم غدير حسان، ورب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول هيكون معاكم مازن سامي وفي الدقيقة الأولى، وبعد كده في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخباري جديد في آخر اليوم من 11 لـ12. فخليكم دايما متابعين الراديو 90 90. سيبكم مع حميد الشاعري لون عينيك، وبعد على طول كل حاجة فيك. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة الأزمات المتلاحقة. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية. اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وزراء خارجية مصر ودول إسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران. غدا الأمم المتحدة تستعد لانتخاب 5 أعضاء جدد بمجلس الأمن وسط تحديات دولية متصاعدة. وزارة السياحة تطلق حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته في الولايات المتحدة قبل مواجهة البرازيل وديا السبت المقبل ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

0: عمرها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر يوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع راديو 90 90، في يوم جديد ومدعوم بحلقتنا مع حضراتكم النهاردة في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما بنكون فيه مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نتكلم فيه مع بعض عن أبرز الأخبار وأحدث الملفات. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان هتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، هكون معاكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من التفاصيل سواء كان على الساحة المحلية أو الإقليمية وأيضا الدولية. بنتكلم عن العديد من الملفات السياسية واللي موجودة معنا في أحداث الساعة، بنتكلم عن العلاقات المصرية الأمريكية والرسائل السيد الرئيس النهاردة مع وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، والرسائل الدبلوماسية المصرية من سول في الأزمات الإقليمية. بنروح منها للقاءات اليومية اللي بنواصل التعرف فيها على مشروعات التنمية العملاقة، وبنستمع لآراء خبرائنا اللي هيكونوا معنا عبر الهاتف عن مشروع الدلتا الجديدة وسلة الغذاء ومستقبل الأمن الغذائي، ونروح منه للقاء قيادات دينية مع قيادات الكنائس والشخصيات الدولية، ومنها بنروح لسيوة عشان نعرف كل وآخر الاستعدادات للموسم السياحي الاستشفائي والمشروعات الجديدة مع العديد من القراءات الخاصة. بنتكلم عن تراجع في معدلات الإنجاب واقتراب لإغلاق المناطق الحمراء وافتتاح كوبري النصر العائم 2 بين ضفتي القناة. العديد من الملفات اللي هنعرفها مع حضراتكم على مدار حلقتنا النهاردة في برنامجكم برنامج آخر اليوم. خليكم معنا علشان تعرفوا كل ما هو جديد. بعد الفاصل هنرجع مرة تانية علشان نستقبل مع حضراتكم أول ملف معنا النهاردة، واللي هيكون من خلال متابعتنا الإخبارية وأيضا تحليل خبرائنا السياسيين في هذا الملف وهذا الشأن زي ما تعودنا دايما مع حضراتكم في آخر اليوم على هواء الراديو 90 90. نطلع مع بعض فاصل ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.

0: استاذ مازن، واهلا بالساده المستمعين.
1: اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا بنتكلم زي ما كنا بنقول في المقدمة عن لقاء السيد الرئيس النهاردة مع وفد من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الامريكية، فبنتكلم عن اهتمام دبلوماسي من الرئاسية المصرية بالحوار مع هذه القوى الخارجية، فالرسائل اللي حضرتك رصدتها من هذا الاهتمام.
0: هو طبعا اجتماع مهم، وطبعا الرئيس لما بيجتمع مع كل المؤسسات الامريكية او المؤسسات الدولية لشرح وجهة النظر المصرية. طبعا احنا عارفين ان في شراكة استراتيجية قوية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، شراكة دي في كل المجالات، والولايات المتحدة الامريكية بتثق في مصر بشكل كبير جدا، وده اللي احنا شاهدناه خلال الفترة الماضية وفي الرؤية كمان المصرية اللي بتخص منطقة الشرق الاوسط بالذات. مصر هي القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، مصر بيها رؤية لتهدئة كل الأوضاع اللي موجودة أو كل الصراعات في المنطقة، وبيتم نقلها بصورة سليمة، صورة يعني هي دي الصورة الحقيقية من أجل وقف كل الصراعات. طبعا مصر النهاردة أكدت على، أو الرئيس النهاردة طبعا في تصريحاته أكد على نقطة مهمة جدا، اللي هو سرعة الانتهاء أو حل الأزمة في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على الوصول لحل دبلوماسي، حل من خلال استقرار السلم والأمن في منطقة الخليج العربي. دي نقطة مهمة جدا دايما ما بيأكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن دي سياسة مصر الخارجية. سياسة مصر الخارجية مبنية على إحلال السلم والأمن في كل دول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط اللي هي بتخصنا وبتؤثر علينا طبعا، وبتؤثر انتباهها بتؤثر على الأمن القومي المصري. فالهدف طبعا فيما يحدث في منطقة الخليج العربي هو وصول الاتفاق، وقف العمليات العسكرية، عدم استهداف دول الخليج العربي، لأن دي بالنسبة لنا احنا أمن قومي، بالنسبة للدولة المصرية أمن قومي، لأن مش ممكن ينفصل الأمن في دول الخليج عن الأمن القومي المصري بأي حال من الأحوال. النقطة الثانية المهمة اللي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هي القضية الفلسطينية، اللي دي يعني دايما الرئيس في كل اللقاءات وفي كل اتصالاته بيؤكد عليها، بيؤكد على العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، العمل على دخول في المرحلة الثانية، الوصول إلى المرحلة الثانية. دي نقطة في غاية الأهمية، وإن القضية الفلسطينية دي قضية مهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية وبالنسبة للمنطقة ككل. الهدف منها في الوقت الحالي إن يكون في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عاصمتها القدس الشرقية. دي الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية، لأن مش هيحصل سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بوجود دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67. فده اللي الرئيس دائما وأبدا ما يتحدث فيه، ودائما ما يؤكد على القضية الفلسطينية وعلى حل القضية الفلسطينية، بجانب أيضا الوضع في لبنان وعدم طبعا استهداف لبنان وعدم استهداف أو وقف كل العمليات العسكريه اللي بتتم في الوقت الحالي، والوصول الى اتفاق هدنه اللي هي بيجرى دلوقتي في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا لقاء مهم جدا، شرح الرؤيه المصريه اللي دايما الرئيس بيحرص عليها في كل لقاءاته، دي نقطه في غايه الاهميه. لقاء بالتاكيد هو لقاء مهم مع دوائر صنع القرار في الولايات المتحده.
1: بالتأكيد يعني رؤية واضحة وشاملة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، بشكر سيادتك عليها شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90-90، فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك انقاذ.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا راديو 90-90، وبنروح مع حضراتكم في ملفنا التاني عن مصر وهي سند الأمن العربي وراعية للسلام الإقليمي. ده كان واضح من خلال وزير الخارجية النهاردة في لقاءاته وتصريحاته من العاصمة الكورية سول، واللي جدد فيها تأكيد على الثوابت المصرية في القضايا الإقليمية وكمان القارية. بنتكلم عن دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية بجانب العديد من الرسائل اللي هنعرفها بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال أهلا بيك.
2: مساء الفل عليك وعلى كل السادة المستمعين.
1: مساء النور يا فندم. يعني في البداية كنا حابين نعرف من حضرتك مزيد من التفاصيل عن خلينا نقول حرص وزير الخارجية في نشاطه اليوم في العاصمة الكورية الجنوبية سول على التأكيدات والتصريحات الخاصة بحفظ الحقوق العربية وكمان دعم الاستقرار الإقليمي.
2: طبعا يعني الحقيقة أولا هناك جولة لوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على خلال الأيام الماضية، وحتى أحدثك الآن وهو في جولات مصرية مستمرة. الدبلوماسية المصرية لها بصمة حقيقية فيما يتعلق بمفهوم السلام ومفهوم الاستقرار ومفهوم الأمن القومي العربي والأمن القومي الإقليمي بشكل عام. مصر تحرص كل الحرص على تبني إسكات صوت البنادق وتبني الحوارث الدبلوماسي وإسكات صوت البنادق، وفي النهاية هذه هي الاستراتيجية والفلسفة المصرية التي يعني تتبناها القيادة السياسية منذ أن تولى الرئيس الفتاح في سياسة الدولة المصرية 2014. ومصر استطاعت، لأن مصر تحظى بمقبولية لدى كل الأطراف في العالم وفي الإقليم، وشفنا يعني الشراكات الاستراتيجية سواء مع فرنسا وزيارة الرئيس الفرنسي إلى يعني مصر مرتين في فترة وجيزة، شفنا الاتصالات المستمرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالملفات الجوهرية والمركزية والمهمة، لأنه هنا مصر رقم أساسي على مسرح التوازنات الدولية، ومصر بما تتمتع به من فكرة وفلسفة الاتزان الاستراتيجي باتت يعني مطلب لدى الجميع في التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الاستقرار، خاصة أنه المواقف المصرية الحقيقة يعني ورؤيتها لما يحدث في الإقليم وفي العالم كان واضح لدى الجميع. مصر تعمل بشفافية وعلانية وتتبنى ثوابت لا تحيد عنها على الإطلاق، بل أنها تحذر من مغبط ومخاطر يعني التداعيات والتصعيدات الموجودة في المنطقة والإقليم، وده شفناه حتى في الحرب الإسرائيلية على الأشقاء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو حتى في العراق والسودان وليبيا وغير ذلك، بالإضافة إلى أو وصولا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية من جانب والحرب الإيرانية من جانب آخر. وتابعنا يعني التحذيرات المصرية من اتساع دائرة هذا الصراع وانعكاساته، وهذا ما يحدث اليوم. مصر تلعب دور كبير جدا مع الأشقاء العرب في يعني توحيد الرؤى وتطابق وجهات النظر في التهدئة والحفاظ على الأمن القومي العربي، لأنها ترى أن الأمن القومي العربي هو جزء أساسي وأصيل من الأمن القومي المصري.
1: يعني احنا بنتكلم فعلا يا فندم عن العديد من التحركات اللي بتكشف دايما الدبلوماسية المصرية زي ما حضرتك أشرت. كمان بنتكلم عن استمرار مشاورات القاهرة مع الأطراف الإقليمية والدولية، واستمرار أيضا يا فندم تدفق المساعدات الإنسانية في اتجاه غزة، ويمكن ده اللي بيتسق زي ما حضرتك قلت دائما وأبدا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساعدة كل الأشقاء وطبعا على رأسهم أشقائنا في غزة.
2: طبعا لانه احنا يعني ملف غزه ده ملف مركزي او قضيه فلسطينيه بشكل عام، انه احنا لازم نعرف انه من دون ومصر ده رؤيه مصر من دون حل القضية الفلسطينية تظل خرائط المنطقة والإقليم مستجدة وتظل غير مستقرة. وبالتالي عين الدولة المصرية دايما على أشقاء فلسطين لاستعادة حقوقهم وحقهم في تقرير مصيرهم، لأن هذه القضية تنال اعترافات دولية كبرى. مصر استطاعت يعني منذ 7 من أكتوبر 2023 على أنها تغير التربية والرؤية العالمية تجاه التي كانت ضد الثقافة الفلسطينية. وشوفنا الرؤية تغيرت واختلفت، شوفنا مظاهرات في أوروبا في أمريكا ضد الحرب الإسرائيلية على الأتقاء في فلسطين. وبالتالي هنا مصر عندما تتحرك من أجل يعني من دافع الواجب الوطني تجاه الأتقاء في فلسطين، مش بس دور الوساطة، مصر ليست وسيطة بل بالعكس أنها شريكة رئيسية للأتقاء في فلسطين. وعلى مر التاريخ لو تابعنا الموقف المصري فلسطين لم يتزحزح، لم يتغير، موقف ثابت. مصر خاضت حروب كثيرة جدا من أجل الأشقاء. مصر تعي جيدا أنه من دون استقرار القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 تظل الصورة مختلفة.
1: بالفعل يعني بنتكلم عن رؤية واضحة وشاملة لهذا الملف، تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. بشكر سيادتك على هذه الرؤية التحليلية، شكرا جزيلا.
2: شكرا لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا يا فندم، ولسه مستمرين مع حضرتكم على هواء الراديو 90-90 في ملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية عشان نستكمل مع حضراتكم ملفاتنا في حلقتكم النهاردة من برنامجكم آخر اليوم على راديو 90-90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم برنامج آخر اليوم، وبنروح لملفنا الثالث بنتكلم فيه عن مشروعات الخير المصرية. بنتكلم عن الدلتا الجديدة، ويعتبر سلة من الغذاء الجديدة لمصر ومستقبل الأمن الغذائي. بنتكلم عن 2.2 مليون فدان بيضافوا للرقعة الزراعية، بنوفر من 20-30% من استهلاكنا للمية، ده بالطبع مع ملايين فرص العمل والصناعات المتنوعة اللي بتكون متاحة لكل أبناء الشعب المصري. فبنتكلم عن إنجازات عديدة، نعرف عنها مزيد من التفاصيل من الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور عبد المنعم، أهلا بيك.
2: يا فندم أهلا بيك.
1: سنور يا فندم، يعني احنا حابين نشرح بشكل مبسط لكل المستمعين عن مشروع الدلتا الجديدة واللي موجود على محور الشيخ زايد في صحراء مصر الغربية، ازاي هيأثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
2: طب بداية احنا بنتحدث عن مشروع الدلتا الجديدة، هو احد واهم المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ مصر. احنا بنتكلم على مشروع قومي عملاق للتوسع الزراعي والعمراني، زي ما حضرتك تفضلت احنا في يعني استصلاح ل 2.2 مليون فدان، وده هذه المساحه الكبيره بيتم اضافتها الى الارض المزروعه في مصر. احنا مساحه الاراضي الزراعيه في مصر في حدود 10 مليون فدان، وبالتالي يكون هذه الزياده بنصل الى تقريبا 12.2 مليون فدان. طب الزياده دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا اقلل الفجوه الاقتصاديه لكثير من الحاصلات الزراعيه، لا سيما اللي بيتم استيرادها من الخارج زي القمح، زي الذره، زي البقوليات بوجع عام اللي مصر بتستورد منها نسب كبيره من الخارج.
1: صحيح.
2: ايضا بقلل فكره ان يكون عندي الاستيراد من الخارج، وايضا بيكون عندي زراعه لبعض المحاصيل خاصه الموالح وخاصه الخضروات اللي بيتم تصدير يعني اكتفاء تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي وتصدير الفوائد للخارج. يبقى بالتالي انا عندي مشروعات متكامله ليست فقط زراعيه، لانه على هذه الاراضي المستصلحه بيكون بجانبها مشروعات صناعيه لصناعات زراعيه متنوعه زي صناعه الصلصه، صناعه السكر، مصانع للسكر، مصانع للتعبئه والتغليف. يبقى انا عندي هنا فرصه كبيره جدا لتشغيل عدد كبير من العماله، يمكن المتوقع ليها احنا بنتكلم من 2.5-3 مليون فرصه عمل على هذه المساحه. بالاضافه انه هذا المشروع العملاق زي برضه حضرتك تفضلت وتحدثت انه بيقلل استخدام المياه. يعني ايه بيقلل استخدام المياه؟ هو بيستطيع ان هو يوفر مياه مستصلحه او مياه يعني من محطات اللي هي الخاصه بعمليه إدارة المياه، معالجة المياه والمعالجة الخاصة بمياه الصرف الزراعي، وده بالتالي بيكون عندنا وفر في استخدام المياه بأكثر من 30%. وبالتالي هذه المحطات اللي بيتم عملها ويتم تنفيذها بالفعل، احنا بنتحدث عن 19 محطة لمعالجة المياه، منهم محطة يمكن تعد من أكبر المحطات في العالم كله بحوالي 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وده حجم كبير جدا. فبالتالي هذا المشروع العملاق رغم تكلفته العالية اللي هي تتجاوز 800 مليار جنيه، إلا أنه يعتبر إضافة قوية جدا للأراضي الزراعية، إضافة قوية أيضا للصناعات الزراعية، بيقلل الاستيراد من الخارج للمحاصيل، وبيزود فرصة أنه زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، لأنه المتوقع بعد تشغيل هذا المشروع بالكامل أن يكون عندنا زيادة في الصادرات المحاصيل الزراعية لأكثر من 10 مليون طن من الحصولات الزراعية. احنا النهاردة بنتكلم ما بين 5-5.5 تقريبا، فيعتبر مضاعفة الحصيلة الدولارية من الحصولات الزراعية المصدرة للخارج.
1: يعني نقدر نتكلم ونقول ان كل هذه الملايين اللي حضرتك ذكرتها، سواء كان عدد الأفدنة الجديدة او مقدار الصادرات، وكمان الملايين من فرص العمل اللي تم توفيرها، وايضا الصناعات الغذائية المتنوعة، بنتكلم عن العديد من الارقام والمعلومات اللي يمكن خلينا ايضا نقول انها بتساهم بشكل كبير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفاتورة الاستيرادية زي ما حضرتك ذكرت. ففي الحقيقة هو من أهم المشاريع الموجودة زي ما نقدر نقول، وكنا بنقول في تقديمتنا أن هو سلة للغذاء المصري، واللي حضرتك تفضلت بشرحه بمزيد من الرؤية والتحليل الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. فبشكر حضرتك على هذا الشرح، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم في متابعتنا النهاردة، وكمان في اول تقرير معنا في الحلقة كنا بنتكلم في بداية حلقتنا عن ان معدلات الانجاب في تراجع، وان الصحة بتغلق المناطق الحمراء قريبا. يعني ايه؟ يعني من ضمن تفاصيلنا ان عندنا انتصار جديد في المواجهة مع الزيادة السكانية، اعلن فيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن تحقيق انجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني. ده كان مع اقتراب نهاية عام 2025 كأولى ثمار المرحلة الأولى من الخطة العاجلة للسكان والتنمية من 2025 ل 2027، واللي تم تنفيذها بالشراكة مع المجلس القومي للسكان عشان نثبت وبوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني لمسار تنموي وقائم على الاستهداف الدقيق والمخطط. كمان دكتور خالد عبد الغفار وضح وقال ان نتائج الاصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن اعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل ايجابي، ومتمثلا في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء الاكثر احتياجا للتدخل عشان توصل لعشرين منطقة فقط بنهاية 2025، ده مقارنة ب 43 منطقة في الإصدار السابع و 74 منطقة في الإصدار السادس. فبنتكلم عن فرق كبير جدا، وده اللي خلى الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان تشير إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة وتضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تماما من المناطق الحمراء ل13 محافظة بنهاية عام 2025، ده مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة لارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء الأفضل تنمويا، وارتفعت المناطق الصفراء ل223 مقارنة ب194 بس، والمناطق الخضراء ل39 مقارنة ب14. وأخيرا كشفوا عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، ده كان وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي أظهرت كمان تحسنا ديموغرافيا غير مسبوق في عام 2025 بمعدل مولود واحد كل ما يقرب من 16 ثانية. ده كان تقريرنا اللي مع حضراتكم في ملفنا الثالث، واللي بنقلنا بطبيعة الحال لملفنا الرابع، ملفنا الديني، اللي هنعرف عنه مزيد من التفاصيل ولكن بعد الفاصل.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هواء الراديو 90 90، وبنروح مع حضراتكم لملفنا الرابع واللي بنتابع فيه كل أخبار وفعاليات ومناسبات مؤسستنا الدينية. وزير الأوقاف النهاردة كان في لقاء مع رئيس الطائفة الإنجيلية والأمين العام للاتحاد المعمداني، وكان بيتكلموا عن حرية الاعتقاد وأنه مبدأ راسخ في الإسلام، وأننا بنعتز في مصر ببركة دخول المسيح وإبراهيم ويوسف وآل البيت الكرام، بجانب العديد من التصريحات والفعاليات اللي أكشف لنا بمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. استاذ عمر اهلا بيك.
2: اهلا بيك استاذ مازن، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين الكرام على الراديو 90 90.
1: اهلا وسهلا بسيادتك. يعني بنتكلم اليوم عن استقبال دكتور اسامه الازهري وزير الاوقاف مع رئيس الطائفه الانجليه والامين العام ايضا للاتحاد المعمداني، فحابين نعرف من حضرتك مزيد من التفاصيل.
2: اللقاء ده لازم بعتبره من اللقاءات الكاشفة، اللقاءات الواقفة. ازاي كاشفة وازاي واقفة؟ يعني مثلا وزير الاوقاف دكتور اسامة الازهري لما النهارده بيلتقي بالقس الدكتور اندريا زكي رئيس الطائفة الانجيلية ومعه الامين العام للاتحاد المعمداني العالمي، كان بيتكلموا النهارده عن ايه؟ بيتكلموا النهارده عن مصر، كانت هي محور الحديث، هي مصر محور الحديث، السماحة المصرية محور الحديث. إن حاجة غريبة جدا في هذه في هذا البلد الطيب المبارك مصر دي، يعني مثلا لم يوجد مثلا أو لم تذكر بلد في العالم في الكتب السماوية وفي الشرائع السماوية والشرائع الإلهية مثلما ذكرت مصر. لم يتجلى الله على بلد من البلاد في العالم أو على أرض من أرض في العالم سوى على أرض مصر. تجلى عليها سبحانه وتعالى في حديثه مع سيدنا موسى، وفي مناجاه سيدنا موسى لما نادى ربنا وقال له ربي أرني أنظر إليك. الدكتور أسامة الأزهري النهاردة لما تكلم معهم النهاردة رحب بهم، وبعد ما رحب بهم قال لهم إن الزيارة دي جميلة جدا، وإن الزيارة دي جت في وقت مناسبة اللي هي أيام وصول السيد المسيح وأمه مريم العذراء عليهما السلام إلى مصر. الشواهد التاريخية اللي هو اتكلم معهم الوزير فيها إن ربنا اختص مصر زي ما أنا قلت لحضرتك، اختص مصر دي بخصائص غريبة جدا. اختصها مثلا السيدة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء جاء إلى مصر، سيدنا موسى كان في مصر، سيدنا يوسف كان جاء إلى مصر وأهله، السيد المسيح وأمه السيدة مريم العذراء جاء إلى مصر، أهل البيت الكرام السيد يعني أهل البيت كلهم جميعا جاءوا إلى مصر، جاءوا طالبين للأمان طالبين للحماية. ما جاء مصر قاصدا الحماية إلا وجد الحماية، وجد الحب، وجد الحنان، وجد الاحترام، وجد الاحتواء في أهلها. تيجي تبص على الوصية النبوية بمصر، اتخذوا من اهلها جندا كثيفا. كل الامور دي كلها بتؤكد ان مصر دي دولة من الدول اللي لها ميزة فريدة ولها خصائص اختصها الله بها سبحانه وتعالى دون سائر الارض. اختص شعب مصر وليس الخصائص للارض فقط، ولكنها الخصائص للارض وللشعب. الشعب المصري اللي احتوى العذراء واحتوى السيد المسيح واحتمى بهم العذراء واحتمى بهم السيد المسيح منذ ان كان طفلا رضيعا. أهل البيت عندما صاروا من الإزاء ومن الظلم جاءوا إلى مصر واستقبلهم أهل مصر وأواهم أهل مصر، والدعاء الشهير اللي دعاته السيدة زينب لأهل مصر أويتمونا أواكم الله نصرتمونا نصركم الله وجعل الله لكم من كل ضيق مخرجا. كل الحاجات دي كلها المعاني الجميلة دي تحدث فيها النهاردة وزير الأوقاف، وهو رجل من العلماء البلغاء تحدث معهم في هذه المعاني. الضيوف الكرام اللي هم سواء كانوا من داخل مصر او من خارج مصر اللي هم كانوا في ضيافه وزير الاوقاف تحدثوا عن سماحه الاديان السماويه وعن سماحه الشعب المصري وعن العراقه بين الشعب المصري وعن ان الشعب المصري دم واحد والفه واحده وجمع واحد لا يستطيع احد ان يفرقه بالفتنه او ان يفرقه بشائعه، وطلبوا التعاون مع بعضهم مستقبلا. مجمل الحديث يا استاذ مدني اللي انا عايز اقوله في نهايه الرساله واسف لو قطعت على حضرتك وعلى المستمعين، ان مصر هي مصر ومصر سوف تظل باقيه، سوف تظل في وحده وفي جمع مترابط وشعبها يد واحده وكلهم على قلب رجل واحد. لن يستطيع احد ان يفرق مصر ولا ان يفرق شعب مصر، وان المصريين يد واحده، وستظل مصر تفيض بالخيرات على شعبها وعلى من حولها، ولن يضام شعب مصر ولن يضام المصريون، لان هذه دعوه انبياء، ودعوه الانبياء شريعه من شرائع السماء. اذا فنن الله عليكم بفتح مصر فاتخذوا من اهلها جنة كثيفا. الصحابه سالوا سيدنا النبي عليه السلام وقالوا له لماذا يا رسول الله؟ قال لانهم واهليهم في رباط الى يوم القيامه. يعني احنا ده كلام وما ينطق عن الهوى، ده كلام الهي مصدق، ان احنا في يد واحد في رباط الى يوم القيامه. لن يستطيع احد مهما حاول ومهما بلغت به المحاولات ومهما بلغت به المؤامرات، شعب مصر يد واحدة وشعب منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله. يعني في الحقيقة حضرتك تفضلت برؤية شاملة من كل الجهات وكل المحاور، بحب أشكر حضرتك عليها شكرا جزيلا. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني أيضا للراديو 90-90، شكرا جزيلا يا فندم على هذا التحليل.
2: شكرا
1: يا أستاذ. شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هواء راديو 90-90، ولسه مستمرين في باقي ملفاتنا، والوقت مدينا الشرف ان احنا نتابع مع حضراتكم كل التفاصيل على الساحة المحلية والإقليمية والدولية في برنامجكم برنامج آخر اليوم على هواء راديو 90-90. خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم في آخر اليوم على هواء الراديو 90 90، وبنروح مع بعض الواحد سيوة بنتكلم عن انطلاق الموسم السياحي الاستشفائي واستكمال طريق مطروح سيوة الخرساني بجانب رفع كفاءة نقاط الإسعاف الموجودة على الطريق. هنعرف ده بمزيد من التفاصيل من الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا جميل مازن، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: أهلا بحضرتك، وحابين توصف لنا الاستعدادات والأحوال اللي موجودة حاليا مع انطلاق الموسم السياحي الاستشفائي واللي موجود في واحد سيوة.
2: يعني طبعا مع إجدال الستار عن الموسم السياحي الشتوي اللي بدأ من أكتوبر الماضي، واحد سيوة على موعد مع يعني نمط سياحي مهم جدا بتشهد فيه الواحة زيادة في أعداد القادمين إليها. موسم السياحة الاستشفائي سيوة بتتمتع بمقومات كثيرة جدا، سواء كنا بنتكلم فيما يسمى بالدفن بالرمال لعلاج أمراض الروماتيزم، الروماتويد، ألام المفاصل، تنشيط الدورة الدموية وأمراض الرطوبة عموما. بنتكلم في بحيرات الملح بتركيزاتها العالية، بنتكلم في عيون المية الكبريتية وكهوف الملح، ويعني الطبيعة الخلابة اللي تتمتع بها الواحة. الموسم السياحي الاستشفائي يعني بدأ يعني في مقدمات الموسم السياحي، وطبعا بيبدأ يعني بشكل يعني قوي مع منتصف هذا الشهر شهر يونيو، ويستمر حتى يعني أوائل شهر سبتمبر المقبل يعني بإذن الله. وواحد فيه استعدت من خلال طبعا يعني نظافة عيون المية اللي بيرتدها الزوار، خاصة عيون المياه الكبريتية، أعمال النظافة العامة والتجميل، خاصة في محيط منطقة جبل الدكرور اللي بيكون الإقبال كبير عليها، لأن هي المكان اللي بيرتده الزوار عشان موضوع الدفن في الرمال. أيضا يعني المناطق السياحية والأثرية ومحيط الأماكن والطرق اللي يعني بتكون هي اللي بيبقى عليها الإقبال بشكل كبير، خاصة خلال الموسم السياحي. بالإشارة إلى طريق سيوة يعني مرسى مطروح، بالفعل جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بيواصل العمل على قدم وساق بسرعة الانتهاء إن شاء الله من الطريق الخرساني، بيطول يعني 300 كيلو متر، تم الانتهاء فعليا من 150 كيلو متر، ويتم السير على هذه يعني هذا الطريق فعليا يعني، وزار استكمال باقي القطاعات الثلاث ان شاء الله خلال الفترة القليلة المقبلة. ايضا بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي برفع كفاءة يعني نقطة الإسعاف كيلو 105 طريق مرسى مطروح سيوة في إطار العمل على يعني توفير الخدمات ورفع كفاءة مرفق الإسعاف على الطريق، خاصة مع الزيادة المضطردة في أعداد يعني المركبات والسيارات التي تتحرك على طريق سيوة مرسى مطروح.
1: يعني تفاصيل هامة تفضلتم بها ضيفي العزيز الإعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة، بشكرك عليها، شكرا جزيلا. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية وتقاريرنا بنتكلم عن كوبري النصر العائم 2 واللي بيزين ضفتي القناة وبيعزز كمان من تنمية الأقليم. ده كان من خلال أجواء وطنية عكست حجم الإنجازات اللي بتشهدها الدولة المصرية، وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكان بحضور اللواء إبراهيم أبو لمون محافظ بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد الدكتور شريف صالح. تم اليوم افتتاح كوبري النصر العائم 2 بحضور هذه الشخصيات، وبيأتي افتتاح كوبري النصر العائم 2 في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتعزيز مشروعات البنية التحتية وتطوير محاور الربط بين ضفتي قناة السويس بشكل بيسهم في دعم حركة التنقل وخدمة أبناء مدن القناة، وبيحقق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. كوبري النصر العائم 2 بيعد شريان حيوي جديد بيعكس حجم ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وبتقوم هيئة قناة السويس بتقديم نموذج وطني مشرف في الجمع بين دورها الاقتصادي والاستراتيجي ودورها كمان المجتمعي تجاه أبناء مدن القناة من خلال هذا المشروع. كل هذه التفاصيل كانت معنا في تقريرنا واللي بيسلمنا للأسف لآخر فقرة معنا، وهي أخبار ما قبل الساعة 12. في لمحتنا الإخبارية السريعة، أعلنت لجنة تطبيق المعايير في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلو قائمة الملاحظات الدولية والمعروفة عالميا بالقائمة السوداء من اسم مصر، ده للعام الخامس على التوالي. أما الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 206، وحملت القافلة نحو 3237 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، وكان فيها لحوم الصدقات والسلاسل الغذائية الدقيق، مستلزمات طبية ومواد إغاثية ومواد بترولية. كمان بنتكلم مع حضراتكم عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللي أعلنت عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، وتخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز 4.3 مليون طن، وحققت نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد. أما للصيد الديني فاليوم انطلقت رسميا أولى رحلات الجسر الجوي المخصص لإعادة حجاج قرعة وزارة الداخلية إلى أرض الوطن، ده بعد أداء مناسك الفريضة بسلام وأمان. أما على الصعيد المحلي، دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التقى مع بدر وائل لجيل العسكر الأمين العام لمنظمة المدن العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات. وعلى الصعيد الرياضي فمصر بتزين قائمة الدوريات العربية الأكثر تمثيلا في كأس العالم 2026، والدوري المصري جاء في المرتبة الثالثة بإجمالي 20 لاعب ليؤكد حضوره القوي على مستوى تمثيل اللاعبين في البطولة العالمية. أما عن حالة الجو فالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد الغد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. لحد هنا للأسف نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معاكم أنا مازن سامي، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، ودمتم مستمعين للراديو 90 90.

0: راديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة الأزمات المتلاحقة. الرئيس السيسي يلتقي بقيادات المنظمات الجهادية الأمريكية ويشدد على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزراء خارجية مصر وسبع دول عربية وإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى. الأمم المتحدة تستعد لانتخاب 5 أعضاء جدد بمجلس الأمن وسط تحديات دولية متصاعدة. مصلحة الضرائب تنفي وجود أي زيادات على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع. وأخيرا مصر تحقق 6 ميداليات جديدة في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للسلاح بكوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جه معكم بالحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90.90.
1: تفوت عليك المحن

Thank you.

talaga ng sa maon.